0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حضرتك المتصرف.
1: عرفتيني
0: من صوتك.
1: صوتك يا هالمتصرف وعطر الوردة وضو الشمس ما بيتخبي.
0: من أي سهرة طويلة راجع ومتنكر؟
1: يا بنت المتصرف مش متنكر، متدروش مثل الملوك القدامى، حتى يشوف المحتاجين ويساعد المظلومين ويخلص القضايا.
0: ما أنا قضية مظلوم، خلصني.
1: يا لطيف، ما حدا مرتاح، للمحكوم مرتاح وللحاكم مرتاح. موقفك محزني وتذكرتك طول الليل، كان خيالك على القنديل.
0: إذا هيك ساعدني.
1: بشو بتريدي ساعدك؟ قول. ببعتلك بطانية، إحرام، أكل.
0: بدي تساعدني بمشكلتي.
1: هيدي ما عاد بيدي.
0: طيب وليش عملتوا فيي هيك؟
1: يا بنتي قدر الموقف، اتحملونا. إذا أنتوا ولاد البلد ما تحملتونا، مين بده يتحملنا؟
0: بس أنت العقدتها وأنت لازم تحلها.
1: لا يا بنتي لا. أنا بيظلموني. أنا باب اسميك بيقعدوا خلفي وبيصيروا يسكروني بوجه الناس. شو بتريدي أعمل؟ صار علي ضغط، اللي فوق بيضغط علي وأنا بضغط على اللي تحت، واللي تحت على اللي تحت، وأنتوا التحت. أنتوا الأساس، وأساس البناية بيتحمل البناية. افرحوا وانبسطوا لأن العناية خارطكم تتكونوا أساس البناية.
0: ولا بدي الأساس ما يشلع التراب وزعزع البناية والحيطان والبواب.
2: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم وانطلق وإياكم ومعكم يوم جديد من رايا فم ورايا تي في على الهواء مباشرة. متابعة لأبرز الملفات والتطورات الإخبارية من رايا فم ورايا تي في. البداية ستكون من قطاع غزة، حيث تقديرات عسكرية للاحتلال تشير إلى ما سميت بالضرورة لعودة القتال البري. وعلى وقع الهجمات الواسعة للمستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة، هل تدفع الضفة فاتورة انتخاب نتنياهو؟ تطورات على الملف الإيراني، تبادل محدود للضربات وتوعد من قبل مسؤولي الطرفين الولايات المتحدة وكذلك الجمهورية الإسلامية. وأيضا في هذا الصباح سيدتي سادتي، سنفتح ملف تسجيل البنزين لأعلى مستوى تاريخي له في دولة الاحتلال.

صباحكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في مستهل يوم جديد. سنتوقف عند تطورات العدوان المتواصل في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة. هنالك تطورات ميدانية شهدها القطاع خلال الساعات الماضية تمثلت في استمرار جيش الاحتلال في عمليات القصف وكذلك إطلاق النار التي تستهدف المدنيين في القطاع، وسط تقارير عسكرية تشير إلى أن الاحتلال قد يضطر إلى شن ما أسماها بالعملية البرية في القطاع، ولكن بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أو بعد نحو شهرين. التقديرات تشير إلى أنه من أجل نزع سلاح حماس فلا مفر من عملية

0: جاء فيه أن القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية في تل أبيب أدركت أن حماس تنوي إضاعة الوقت وليس نزع السلاح ولا تسليم السلطة، بل الأخطر من ذلك إعادة بناء جناحها العسكري، ونتيجة لذلك تقرر المضي قدما في خطة القتال في مدينة غزة. ففي مايو أيار الماضي قدم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال إلى رئيس أركان الجيش خطة للعودة إلى القتال في مدينة غزة، على وجه الخصوص شملت الإجلاء ونقل السكان لمناطق إنسانية جديدة كما تسميها تل أبيب. نقل كذلك عن مصدر أمني مطلع على تفاصيل الخطة المقدمة لرئيس الأركان أنها تتضمن مراحل احتلال تدريجي لمدينة غزة، حيث يختفي معظم قادة حماس وعناصر الجناح العسكري والأجهزة الأمنية المسلحة. وبعد جولات عديدة من المحادثات بين الأطراف بوساطة ميلادينوف والولايات المتحدة وبمساعدة من الإمارات وكذلك مجموعة الدول الضامنة والوسيطة، مارس ترامب ضغطا مباشرا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي أجبر في نهاية المطاف على الموافقة على إحراز تقدم في عملية إعادة إعمار مدينة رفح كخطوة أولى، ودخل قوى متعددة الجنسيات قوامها 200 جندي من جيوش أجنبية في إطار ما تسمى بقوات حفظ السلام. ورغم المباحثات التي كانت جارية بين تل أبيب وواشنطن كما يشير هذا التقرير، فإن الأمن في دولة الاحتلال أصر على مواصلة استهداف العناصر الميدانية والقادة من خلال القصف الجوي، بما فيهم كبار المسؤولين أو المشاركين في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر. ففي منتصف أغسطس قتل عدد كبير من عناصر المجموعات المسلحة بنيران جيش الاحتلال، فيما مارست عدة دول من بينها مصر وقطر وتركيا والسعودية والإمارات ضغوطا على الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، فتدخل ترامب مجددا وحاول العمل على ذلك. ووفقا للتقرير فإن جيش الاحتلال وصل بتوجيه من القيادة السياسية القصف الجوي لعدة أيام، وبعد تقييم الوضع على أعلى مستويات المؤسسة الأمنية مع القيادة السياسية تقرر استئناف القصف الجوي في حالات وصفت بأنها طارئة لإزالة التهديدات المباشرة التي تتعرض لها قوات من الجيش أو فرص إحباط وقتل كبار المسؤولين في الفصائل شريطة الحصول على موافقة من القيادة السياسية. ومع ذلك فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحولا، حيث شعر الجناح العسكري لحماس بثقة عالية بالنفس في ضوء زيارة جارد كوشنير سهر ترامب لزعيم حماس خليل الحية ولقائهما. وأضاف التقرير أنه بحسب تقييمات المؤسسة الأمنية فإن حماس بدأت بنفخ الطائرات الورقية التي تسقط في محيط قطاع غزة كخطوة تمهيدية لحشوها بمواد حارقة أو متفجرة. الجيش الإسرائيلي لم يسارع بالرد، لكن عندما ظهرت تقديرات بأن المرحلة التالية ستكون استخدام الطائرات المسيرة ضد القوات بما فيها كشف البنية التحتية لتنفيذ هجمات في قطاع غزة، فقد تقرر العودة لسياسة الاغتيالات المستهدفة. طب اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نتحول إلى غزة. نرحب من هناك بالأستاذ مفيد أبو شمال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي أستاذ مفيد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك. نبدأ من حيث يشير هذا التقرير الذي يعني استعرضنا جانبا منه قبل قليل، بأن العملية البرية في مدينة غزة على وجه الخصوص هي حاجة لابد منها إذا ما أرادت إسرائيل نزع سلاح المقاومة، وعلى وجه الخصوص حركة حماس. كيف تقرأ المبررات

0: التي يريدها هذا التقرير في محاولة لتبرير ما قد يشهده القطاع بعد الانتخابات الإسرائيلية، هذا الموعد الذي وضع افتراضيا حتى الآن.
1: بداية هي تصريحات تأتي أيضا في سياق العملية الانتخابية. أنا أتحدث ربما عن مبررات والتقريرات التي أشار لها التقرير، يعني ليس لها مكان على أرض الواقع حقيقة. مسألة الأطباق الورقية التي زج بها في السياق هي مسألة تخص الأطفال، هي ألعاب أطفال ليس أكثر، وربما هم يستندون بطبيعة الحال لما كان يحدث خلال فترة مسيرات العودة، ولكن الأمر مختلف تماما في هذه الآونة. أيضا هناك ربما مسألة التوقيت، ربما الحديث كان في يعني الفترات السابقة عن عمليات برية عندما كان هناك مختطفين داخل أو أسرى داخل قطاع غزة إسرائيليين، وهؤلاء تم الإطلاق سراحهم جميعا بطبيعة الحال. والحديث أيضا عن مخاوف أمنية من قبل الجيش وربما من منطقة غلاف غزة، لا يوجد مثل هذه التهديدات، لا يوجد على الأرض يعني ما يؤكد وجود مثل هذه التهديدات. وبالتالي يعني هم يختلقون ربما أعذار أو أسباب أو ذرائع يقومون من خلالها بترويج مثل هذه المخططات التي لا تلقى ربما رواجا اليوم من قبل الإدارة الأمريكية في ظل المتجدد الأخير الذي يتعلق بإدخال إسرائيل أو إدخال دولة احتلال الولايات المتحدة في حرب مع إيران. وهذا المتغير بطبيعة الحال يعني يترك انطباعا وأصداء سلبية في المجتمع الأمريكي وداخل الإدارة الأمريكية، ويحاولون الوصول إلى حلول هناك. وهذه بطبيعة الحال تربط الساحات بعضها ببعض. معلوم أن تفاهمات جنيف الأخيرة إن كانت تضمنت علنا ربط الساحة اللبنانية بتلك التفاهمات، فقد ربطت سرا أيضا قطاع غزة مع تلك التفاهمات. وبالتالي أعتقد أن محاولة أي شخصية سياسية في داخل الكيان اليوم الالتفات إلى الوراء ومحاولة التنصل من مثل هذه التفاهمات مع الدول الأمريكية هي فقط لكسب الرأي العام وليس للتنفيذ على أرض الواقع. إذا كان هناك حظ للقيادة السياسية الحالية بالفوز في الانتخابات وبطبيعة الحال استطلاعات الرأي تشي بعكس ذلك تماما، هناك تقدم لكل من هما كل من هم يعني خارج القيادة الحالية. وبالتالي أعتقد أن مثل هذه التصريحات هي محاولة يائسة لحشد أصوات انتخابية ليس أكثر.
0: ولكنها على الأقل أستاذ مفيد أبو شمالة تشير إلى أن لا تقدم مرجو فيما يتعلق بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة على مستوى الكنيسة، أليس ذلك صحيحا؟
1: صحيح بالتأكيد، هناك مماطلة واضحة من قبل دولة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية وخاصة مسألة الانسحاب خارج الخط الأصفر. وبالتالي أعتقد أن هذا التأخير ربما يعني يحاول من خلاله أيضا حكومة الاحتلال الحالية، لأن الثمن كبير في الانتخابات، الثمن كبير يجعلها بطبيعة الحال ستخسر خسارة مدوية، وبالتالي هي لا ترغب في تنفيذ مثل هذا الانتخاب. هناك على مدار ثلاثة أعوام كان الجيش يطالب القيادة السياسية بجني ثمار العملية العسكرية وتحقيق أهداف سياسية، وهو ما تأخرت كثيرا في الانتقال له، وبالتالي هذا التأخير تدفع ثمنه اليوم. هناك جبهات متعددة مفتوحة ولا يوجد ثمن سياسي لكل هذه الجبهات، هناك جبهة في سوريا وجبهة في لبنان، وأيضا ربما هناك احتلال ل70% تقريبا أو أقل من مساحة قطاع غزة. ورغم ذلك وما أشرتم له أيضا في التقرير مسألة استمرار الاغتيالات، ورغم ذلك ليس هناك ثمن سياسي لكل ذلك، فضلا عن يعني أن حالة الاحتلال بطبيعة الحال على الصعيد الداخلي هناك أزمات وخلافات كثيرة، يعني أبرزها المسألة الاقتصادية والخسارة الكبيرة، الانفاق العسكري الكبير الذي تم خلال فترة 3 سنوات وقدرت بأكثر من 420 مليار شيكل، وهذا رقم كبير بالنسبة للاحتلال. في ظل ربما أيضا الحديث عن أزمة سلاح في داخل الإدارة الأمريكية وأزمة تزويد بالسلاح. هناك اعتراض من قبل ربما غرف الكونغرس لتزويد دولة الاحتلال بالسلاح في هذه المرحلة. كل الذي حصلت عليه خلال فترة ربما رئاسة بايدن كان يعتمد على الأحكام الطوارئ، وكانت الولايات المتحدة في حينه لم تكن في حالة طوارئ ولم تكن في حالة حرب، ومع ذلك الكونغرس لم يسمح بتمرير المساعدات العسكرية ولكن مرت عبر قرارات رئاسية وفق الأحكام الطوارئ. اليوم هناك تقارير تتحدث عن يعني عجز في مسألة التسليح من قبل الإدارة الأمريكية نفسها في حربها على إيران، وبالتالي هذا يفسر التردد المستمر من قبل إدارة ترامب في الانتقال إلى خطوة تصعيدية مع إيران والاكتفاء بالتهديدات. وربما هناك حديث خلال أمس على الأقل باحتمالية العودة لتفاهمات جنيف مع إيران، وهي التي ربما رفضتها إسرائيل.
0: نشكرك جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة، كنت معنا من غزة. في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات الاستيطانية وتتواصل أوامر سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية وسط مخاوف داخل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية من خروج الأوضاع عن السيطرة، يتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إشعال مواجهة واسعة في الضفة الغربية لتحقيق مكاسب انتخابية. مصادر عسكرية إسرائيلية أعربت عن خشيتها من أن نتنياهو يمهد الميدان في الضفة لتدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد نحو شهرين بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر. ونشرت صحيفة هارتس العبرية مقالا جاء فيه أن رئيس الأركان الخاص بجيش الاحتلال يلزمير شكك في نية الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم في استطلاعات الرأي، ويريد تجنب زج الجيش في تعقيدات أمنية جديدة مدفوعة باعتبارات سياسية. مدير الأبحاث في مركز مسارات لأبحاث السياسات الأستاذ خليل شاهين، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير.
0: ما هو الثمن الذي توفره الضفة الغربية لتدفعه يعني مقابل عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في الانتخابات المقبلة؟
2: يعني هناك فزاعة تثار أمام الرأي العام في إسرائيل بشكل عام، يعني من أن الخطر الذي كان ماثلا عشية 7 أكتوبر يمكن أن يتجدد مرة أخرى في الضفة الغربية وربما حتى من غزة مرة أخرى. ولذلك نحن نرى خلال يعني الأسبوع الأخير بشكل أساسي هناك ضخ إعلامي يعني غير مسبوق بشأن التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها يعني إسرائيل وبشكل خاص من الضفة الغربية، سيناريوهات يجري تداولها في الإعلام الإسرائيلي متخيلة بإمكانية شن هجمات على المستوطنات الإسرائيلية انطلاقا من البلدات والقرى الفلسطينية، حديث عن إمكانية انطلاق مئات المسيرات الانتحارية من الضفة الغربية باتجاه هذه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وكذلك يعني حديث عن هجمات يمكن أن تشن. يعني في هناك يعني يتم صنع الهالة من المخاطر أمام الإسرائيليين تبرر إمكانية القيام بعمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية. وفي اليومين الأخيرين يعني الحديث يجري عن يعني عن إمكانية المس حتى ببنية السلطة الفلسطينية وإمكانية الذهاب إلى السيناريوهات يعني يجري على ما يبدو التخطيط لها، وهي الصدام مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومحاولة يعني الإطاحة أو تفكيك السلطة الفلسطينية، وهو ما يريده بالضبط يعني سموتريتش وبن غفير الاثنين طالما رددوا يعني بعض يعني المقولات بأنه لا حاجة لوجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
0: الوقت المتبقي لبنيامين نتنياهو حتى موعد الانتخابات المقبلة هل يسعفه لتنفيذ كل هذه المخططات المبنية كما أشرت أستاذ خليل شاهين على يعني سيناريوهات هي أقرب للخيال منها للواقع.
2: يعني هذا نحن لا نتحدث فقط عن الانتخابات الإسرائيلية، أي يعني الأمر لا ينتهي مع نهاية أكتوبر القادم، بل هو يعني مستمر لما بعد ذلك. فالحكومة الإسرائيلية الحالية سوف تبقى يعني في مكانها إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ولذلك في الفترة القادمة حتى الانتخابات ومن ثم منذ ما بين إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية يعني القادمة تعتبر الأخطر. ونحن هنا أمام يعني سنكون أمام سيناريوهات يعني مختلفة. السيناريو الذي يعني يرجحه البعض هو أن هذه الحكومة لن يعني تبقى في الحكومة في ظروف تراجع شعبية يعني نتنياهو والليكود وكذلك يعني سموتريتش بشكل يعني خاص، الذي يعني يبدو أنه فقد صوابه وسيفقده أكثر يعني مع تشكيل يعني قوائم وأحزاب إسرائيلية جديدة على حساب ستكون يعني حصتها في الانتخابات القادمة على حساب حزب الصهيونية الدينية، وخاصة يعني حزب يعني فينتر الذي يبدو أنه سوف يحصد أصوات على حساب حزب سموتريتش في الانتخابات القادمة. ولذلك يعني المخاطر من هذه الحكومة تبقى يعني قائمة، إما أن تبقى هذه يعني أن تذهب هذه الحكومة وتشكل حكومة قادمة، وبالتالي سوف نشهد تصعيدا من الحكومة الحالية يعني إلى أبعد الحدود، وربما حتى يعني بشكل انتقامي من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني ما حتى الانتخابات ومن ثم ما بعد الانتخابات لحين تشكيل يعني الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أو أننا سوف نشهد بقاء هذه الحكومة، وهو يعني السيناريو الأكثر خطورة، لأن يعني بقاء هذه الحكومة يعني حدث السيناريو يعني غير متوقع وفاز نتنياهو مرة أخرى بالانتخابات بشكل يمكنه يعني من تشكيل حكومة يعني جديدة، هذا سيعتبر تفويض جديد من الإسرائيليين لليمين الأكثر فاشية في إسرائيل من أجل مواصلة ذات السياسات التي طبعت خلال الفترة يعني القادمة.
0: طيب أستاذ خليل في دقيقة واحدة إذا تكرمت، هل يمكن أن نضع التصور الأكثر صعوبة للمرحلة المقبلة التي ستشهدها الضفة الغربية إن صدقت هذه النبوءات التي تتحدث عن يعني أنها ستدفع ثمنا مقابل عودة بنيامين نتنياهو لاعتلاء سدة الحكم في دولة الاحتلال؟
2: يعني في كل الأحوال علينا أن ندرك كفلسطينيين بأنه لا يوجد في إسرائيل الآن من يتحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، بما في ذلك لو فازت المعارضة يعني بقيادة آيزنكوت. هذا الرجل يعني في انشغل في الأسبوع الأخير في محاولة تبرئة نفسه يعني من الاتهامات التي وجهت له من قبل يعني الأوساط من حكومة نتنياهو بأنه سوف يقوم بفتح أفق سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. أكد مرة أخرى مثله مثل اليمين الأكثر تطرفا بأنه لن يدعم قيام دولة فلسطينية، ولن يعني هذا السيناريو غير يعني وارد. ولذلك على الفلسطينيين أن يستعدوا لسيناريوهات يعني مختلفة، ولكن يعني في لا يوجد من بين هذه السيناريوهات من يعني يمكن أن يأتي إلى الحكم في إسرائيل ويفتح يعني أفق سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وبالتالي علينا أن نستعد لخيارات يعني شديدة الصعوبة الصعوبة، ليس من بينها إمكانية تحقق يعني آمال القيادة الفلسطينية بتشكيل أو بقيام دولة فلسطينية يعني مستقلة عبر يعني التفاوض. نحن سنبقى في صراع ما بين صراع متفجر وصراع يعني أو إدارة صراع.
0: شكرا جزيلا مدير الأبحاث في مركز مسارات لأبحاث السياسات خليل شاهين. إلى الشأن الإقليمي الأبرز، تطورات شهدتها إيران خلال الساعات الماضية، وذلك في اليوم 75 من التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 184 يوما من اندلاع الحرب. تبادل محدود للضربات، قال على وقع ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وامتلاكها له كان سيهدد إسرائيل والشرق الأوسط وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب أيضا أنه بمجرد أن تنتصر الولايات المتحدة في الحرب ستكون لديها سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وكانت قد يعني تخلصت من جميع الألغام الموجودة فيه. التلفزيون الإيراني أعلن إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ودمر بنى تحتية ومواقع مقاتلات في قاعدتين في الأردن. وهنالك أيضا إشارة من موقع إكسيوس بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، وذلك بعد الإعلان عن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين في الهجوم الأمريكي على جزيرة العرك. العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجية الأستاذ رزق الخوالدة ينضم إلينا من عمان، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير أستاذ رزق. صباح الخير. إلى أن نعود الاتصال بالعميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي رزق الخوالدة من الأردن. نتوقف أيضا عند إعلان صدر عن الحرس الثوري الإيراني جاء فيه أن عدوان العدو على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي، فيما قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الهجوم على لارك خطأ استراتيجي وقاتل. العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ رزق الخوالدة نرحب بك، صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ الكريم، صباح الخير لمستمعي قناتكم الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك، قراءتك بداية لهذا التصعيد العسكري المحدود الذي يعني استهدفت فيه الولايات المتحدة جزيرة لارك، فردت إيران بقصف ما قالت إنها قواعد أمريكية في الأردن.
3: سيدي الكريم، لا زال يعني قواعد الاشتباك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني مستمرة، وإن كانت تتراجع في حدتها ومستواها. وأنا أعتقد أن مثل هذه العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جزيرة لارك، أنا أعتقد أنه وجد الاستخبارات الأمريكية أنه هنالك استعدادات إيرانية بشكل مباشر، سواء يعني إعادة تموضع قوات لطاقة الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو أيضا الزوارق البحرية التي قد تقوم يعني التأثير على الملاحة البحرية. ولذلك أنا أعتقد أن يعني ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية جاء ضمن هذا الإطار، وهي تحاول منع القدرات العسكرية الإيرانية للحرس الثوري أن تؤثر على مضيق هرمز بشكل مباشر وأن تبني قدرات عسكرية بشكل واضح، فيما أن تقوم أيضا يعني إيران بالتأثير على أو بالمهاجمة أهداف تدعي أنها أمريكية في المنطقة. وأعتقد أن يعني إيران ربما أنها يعني تسمح لنفسها بأن يعني تتعاون مع الصين، تتعاون مع روسيا، وأن تطلق الصواريخ بالخبرات الروسية والصينية إلى دول المنطقة، وترفض على الدول الأخرى أن تتعامل مع الغرب. سيدي، حقيقة هناك خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط واضح جدا، وأن يعني للأسف أحكي أنه منطقة الشرق الأوسط الآن وخاصة المنطقة العربية يعني يتم استخدام أجوائها، يتم استخدام مياهها، ويتم استخدام أيضا أراضيها ضد يعني مشاريع لا تخدم المنطقة العربية بشكل واضح، وخاصة التعدي الإيراني الأمريكي على المنطقة بشكل سافر، بحيث أن مثل هذا يعني السيناريو مثل هذا ما يحدث لربما مؤثر على الأمن القومي العربي بشكل واضح.
0: هل تتوقع أن تبقى المسألة محدودة في إطار هذه الضربات العسكرية أم ستتسع رقعتها خلال الساعات المقبلة أستاذ رزق الخوالدة؟
3: سيدي الكريم، أنا أعتقد يعتمد ذلك على يعني ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية وإلى متى ستستمر في يعني حصار الموانئ الإيرانية. وهنا أقول أن يعني إيران تنفذ إغلاق مضيق هرمز، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من يعني تأمين مرور حقيقة بعض الناقلات النفط وبعض السفن من مضيق هرمز ضمن يعني السيطرة الأمريكية. ولكن أنا أعتقد أن يعني الحصار الأمريكي إلى متى سيستمر، حيث أن تفرض يعني حصار بهذا يعني الشكل على الموانئ الإيرانية وفي أرض البحر بحر العرب، أنا أعتقد أنه لربما يحتاج إلى قدرات عسكرية وانتشار كبير للبحرية الأمريكية. وبالتالي حقيقة أنا أقول أن المشهد يذهب إلى استنزاف أبعد. يعني لاحظنا الحرب الأولى كان متوقع أن تكون حرب خاطفة، تحولت إلى حرب استنزاف، ثم تحولت إلى مضيق أورمز، ثم تحولت إلى يعني وثيقة مبادئ التوافق عليها، ثم أيضا الآن أصبحت على الحصار الاستراتيجي. إذن يا سيدي أنا أقول أن هناك تراجع في المشهد بشكل عام، ولكن متوقع أن يكون هناك عمليات عسكرية هنا وهناك. كلما لاحظ أحد الطرفين أن هناك قدرات تؤثر على يعني مصالحه بشكل مباشر، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترصد الأراضي والمياه والأجواء الإيرانية بشكل دقيق، وتجد أن أي عمليات تقوم بها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هدف لعمليات عسكرية مستقبلية.
0: شكرا جزيلا العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ رزق الخولدة، كنت معنا من عمان. إلى ملفنا الأخير، سيداتي سادتي، يقفز سعر البنزين في دولة الاحتلال مطلع الشهر المقبل أي الليلة هذه إلى أعلى مستوى تاريخي مسجل بوصوله إلى نحو 8.25 شواقل لللتر الواحد بعد زيادة جديدة أقرتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الاحتلال يوم أمس. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أشارت إلى أن سعر اللتر البنزين من نوع 95 أوكتان سيرتفع بمقدار 16 أجورة، وذلك اعتبارا من منتصف الليلة المقبلة، وبذلك يعادل السعر المستوى القياسي الذي سجله البنزين في دولة الاحتلال في أيلول سبتمبر من العام 2012 أي قبل 14 عاما. وتأتي الزيادة الجديدة بعد قفزة قدرها 61 أجورة لللتر بين يوليو وأغسطس، ما يعني أن سعر البنزين ارتفع بمقدار 77 أجورة خلال شهرين. المصادر الرسمية في دولة الاحتلال عزت الزيادات الأخيرة في ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنحو 6%. المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن خضر، صباح الخير.
4: صباح الخيرات
0: أستاذ، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك. البنزين سيعاود تسجيل أعلى مستوى تاريخي له في دولة الاحتلال منذ 2012 بارتفاع متوقع اعتبارا من منتصف هذه الليلة بمقدار 16 أجورة. هل العامل في هذه الارتفاعات فقط يتمثل في سعر يعني المحروقات عالميا، أم أن هنالك يعني أمور أخرى تحدث في دولة الاحتلال والتي بالتالي تؤثر على الأسواق التابعة لدينا كفلسطينيين؟
4: يسعد صباحكم. لا شك أن موضوع المحروقات هو موضوع مهم جدا ويتداخل بعدة عوامل وعدة صناعات عندنا وما إلى ذلك، لكن سعر المحروقات بشكل عام أو النفط بشكل عام هو أسعار عالمية، ونحن اللي بنشتري من إلى يعني من الاحتلال هو اللي صاحب الشأن بشراء المحروقات للخارج ويتحكم بالسعر. هذا سعر العرض والطلب على مستوى العالم، ولا شك هناك صراع عالمي على استحواذ أكبر كميات من النفط العالمية وتخزينها، كل دولة تسعى إلى ذلك. يعني بجوز من يومين سمعنا بس أمريكا وقعت اتفاقية مع فنزويلا على استحواذ كميات هائلة من النفط، الصين كذلك، كل دول العالم تسعى إلى الاستحواذ على هذه الطاقة اللي هي العصب الأساسي للصناعة والتجارة وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لموضوعنا الفلسطيني وتبعيتنا للاحتلال حسب الاتفاقيات اللي كانت موجودة، لا شك أنه سيكون هناك ارتفاع وكل المؤشرات تتجه إلى ارتفاع، مع أنه الشهر الماضي كمان إحنا يعني وقع الارتفاع برضو كبير كان على المحروقات وخاصة السولر اللي هو عصب الصناعة، والكل يتوقع أنه الليلة ستصدر النشرة الجديدة للمحروقات، لأنه إحنا نتعامل شهريا بسعر المحروقات، يعني الاتفاقيات شهريا بتتم. هذا يعني أمس أو أول أمس سمعنا وزير المالية الإسرائيلي طلب من مستشاري الماليين العمل على تخفيض ضريبة البلو على المحروقات من أجل أن لا ترتفع كثيرا داخل الدول أو الكيان الإسرائيلي، مشان الحفاظ على الأسعار ما ترتفع. واحتمال أنه خلال اليومين هذول يكون في توقيع لهذا القرار أنه تخفيض الضريبة من أجل عدم ارتفاع الأسعار. طبعا بالإضافة،
0: هل هذا دكتور عبد الرحمن خضر، هل هذا متاح أن يقوم، يعني أن يقوم وزير المالية في دولة ما بطلب تخفيض ضريبة الوقود لارتفاع أسعارها عالميا؟
4: صحيح، ما هو بده يدعم، هو القرار هذا بدعم الصناعة وبدعم المواصلات وبدعم كل شيء، وبده يحاول قدر الإمكان أنه ما يكون هناك ارتفاع في المحروقات في إسرائيل من أجل عدم المساس بكل القطاعات اللي موجودة. وإحنا طبعا رح يكون إحنا تبع، بالتالي نستورد حسب النشرة الجديدة اللي موجودة في عند إسرائيل بين قوسين. لكن كمان في عامل مهم بيلعب دور كمان في إسرائيل على سعر المحروقات، وهو سعر صرف الدولار أستاذ العزيز. يعني إحنا حاليا سعر صرف الدولار المنخفض هو إيجابي جدا كان لسعر المحروقات، يعني من 4 شيكل فرضا لثلاثة شيكل بتحكي عن 25% قوة الشيكل. هاي انعكست مباشرة على سعر النفط، لأنه المحروقات تشترى بالدولار عالميا، سعرها بالدولار. فهذا كان يعني نقطة إيجابية لصالحنا، أنه الشيكل عملة قوية، وهذا
0: طيب أثر كمان. دكتور، هنالك تساؤل أعتقد أنه مهم في هذه المرحلة، لو نجح بتسليل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال بخفض ضريبة الوقود، هل سينعكس ذلك بشكل فوري على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية، أم سيرحل ذلك إلى الشهر المقبل لانخفاض أسعاره في دولة الاحتلال في 30 ثانية لو تكرمت؟
4: أستاذ العزيز، طبعا احنا راح يكون نشرة الأسعار المحروقات الليلة راح تصدر، واحنا حسب اتفاقياتنا مع الشركات الناقلة الاتفاقيات شهرية، بمعنى انه بعد اسبوع اذا بده ينخفض سعر المحروقات في اسرائيل احنا لن ينخفض عنا الا مطلع الشهر اللي بعده. هذا هو، فاذا في ارتفاع الليلة راح يعني بكرة راح يكون في ارتفاع عنا، وراح يظلوا عنا مرتفع لمدة شهر كامل، حتى لو بعدها بيوم انخفض عند الاحتلال احنا ما يعني باسرائيل احنا ما في عنا مشكلة بالانخفاض، راح نظلنا السعر كما هو لانه الاتفاقيات شهريا، العقد شهري.
0: شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن خضر المستشار والمحلل الاقتصادي، شكرا لكم على المتابعة. انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.
5: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: طابت أوقاتكم وأسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، أرحب بكم من جديد في أوراق الصحافة لهذا اليوم. نتمنى لكم نهارا جميلا ممتعا جيدا وفيه الأخبار الطيبة. أوراق الصحافة يتجدد وإياكم الآن على مدار الدقائق القادمة لمعرفة تطورات الأخبار في الساعات 24 الماضية، كيف كان شكل الميدان وأخبار السياسة في المنطقة وفلسطين. أرحب بكم من جديد. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكثر تميزا والأكبر في فلسطين. اليوم الاثنين 31 من آب لعام 2026. تلخيصات الساعات الماضية هنا في أوراق الصحافة، فأهلا بكم بجميع مستمعينا. 6 إصابات بين صفوف المواطنين في هجوم نفذه المستوطنون على بلدة المغير في رام الله. قوات الاحتلال تخطر المواطن أيمن عجاج النازح من مخيم طول كرم بهدم منزله في حارة المهادوة في ضاحية شويكي شمال طول كرم بحجة عدم الترخيص. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي بيتونيا بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة بيت حرون المقامة على تلك الأراضي. مصادر طبية في غزة تفيد بأن النقص الحاد في الأجهزة الطبية التشخيصية بات يشكل كارثة إنسانية صامتة، حيث يواجه الأطباء معادلة صعبة أمام مرضاهم في ظل غياب الإمكانيات اللازمة للفحص والعلاج. تقارير تؤكد أن تعطل المعدات التشخيصية تسبب في تراجع قدرة المشافي على تحديد وتشخيص الأمراض بدقة. غضب واسع في الأوساط الصحفية الأمريكية بعد استهداف المستوطنين كاميرات شبكة NBC نيوز الأمريكية وطاقمها خلال تغطية اعتداءات المستوطنين في بلدة جالود قرب نابلس. رابطة الصحافة الأجنبية أعربت عن بالغ قلقها إزاء الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون على أيدي المستوطنين في الضفة المحتلة أثناء قيامهم بعملهم، وأكدت الرابطة أن هذه الاعتداءات لم تعد حوادث معزولة، ودعت سلطات الاحتلال للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. قلق إسرائيلي من انفجار الضفة، إذ حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال وفي أجهزة الاستخبارات من اندلاع مقاومة عنيفة مسلحة وصفت في الضفة المحتلة ردا على الأعمال العدائية المتطرفة والمتكررة من قبل المستوطنين. مصادر عسكرية إسرائيلية أيضا عبرت عن خشيتها من أن نتنياهو يمهد الميدان في الضفة الغربية لتدهور موجه من أجل تحويل أجندة الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر، وهو خبر أوردته صحيفة هآرتس. صحيفة هآرتس أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو غير راغبة في التدخل بشكل حاد في وقف هجمات المستوطنين رغم الاستهجان الدولي، إذ اقتصر موقف واشنطن على تصريحات سفيرها لدى تل أبيب مايك هاكابي الذي لم يتبنى موقفا معاديا للاستيطان، لكنه دان تصرفات ما وصفها بأقلية عنيفة. مستوطنون يشرعون أمس بإنشاء بنية تحتية لبؤرة استيطانية على أراضي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وفي ذلك السياق أيضا تم رصد شاحنات للمستوطنين تبدأ بنقل بيوت متنقلة أو كرفانات لتوسيع بؤرة استيطانية تم إقامتها قبل نحو عام من الآن شرق بلدة إذنة في الخليل. المستوطنون يستولون أمس على حديقة عامة في بلدة كفر نعم غرب رام الله، مانعين الأهالي من الوصول إلى نحو 3000 دونم من أراضيهم في القرية. مسؤولون في جيش الاحتلال يقولون إن جنودا من الجيش يخشون توقيف أو اعتقال مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، يخشون ذلك ربما أكثر من خشيتهم من عدم تطبيق القانون، وحذر هؤلاء من أن استمرار ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتهديد إسرائيل على المستوى الدولي. مجلة ذي نيويوركر الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة تؤكد في خطابها عادة على حل دولتين، لكن الخرائط الجديدة في الضفة الغربية وعلى أرض الواقع تكذب هذا الكلام الذي لم يعد مهما، إذ تظهر الخرائط للمستوطنات التي أقامها اليهود في الضفة تفاقم مشكلة مزمنة منذ سنوات دون تدخل فعلي من واشنطن. ذي نيويوركر إذن تشدد على أن الخرائط على الأرض تكذب فكرة حل الدولتين تماما، وطالبت المجلة الناخب الأمريكي بمساءة المسؤولين في البيت الأبيض عن دعمهم لإسرائيل الاستحلالية. نيكولاي ميلادينوف ممثل ما يسمى بمجلس السلام ينفي عدم حدوث تقدم بخصوص القوة الدولية التي يفترض أن تنشر في غزة، وقال إن جزءا من المعدات والتجهيزات الخاصة بالقوة أصبح جاهزا، وأن آلية نشر القوات الدولية ومواقعها خضعت لتقييمات أولية. كما كشف ميلادينوف عن اتفاق مع المغرب للمشاركة في القوة إلى جانب دول أخرى أبدت الاهتمام بذلك، لكنه أشار إلى أن المفاوضات بشأن إسهاماتها لا تزال جارية حتى الآن. القيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل الخط الأخضر أيمن عودة يقول إن انتخابات الكنيسة القادمة لن تفرز بديلا إسرائيليا يتقدم نحو السلام وإنصاف الشعب الفلسطيني. صحيفة معرف العبرية تكشف عن أن عددا من دول الخليج دون أن تسميها تتجه بشكل متزايد نحو شراء منظومات وأسلحة من إسرائيل. مصادر إعلامية عبرية تتحدث عن أزمة مرتبطة بخطة افتتاح مصنع تابع لشركة رافاييل الإسرائيلية في مدينة أوسنابروك الألمانية داخل منشأة تابعة لشركة فولكسفاجن من المقرر إغلاقها بحلول العام القادم، ويفترض تحويل المصنع إلى منشأة لإنتاج مكونات القبة الحديدية الإسرائيلية، إلا أن قطر التي تمتلك نحو ربع أسهم شركة فولكسفاجن تعارض تنفيذ المشروع الإسرائيلي هذا. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن عبد الرحيم دقلو أحد أبرز قادة قوات الدعم السريع السودانية زار إسرائيل سرا عدة مرات في الآونة الأخيرة رغم خضوعه لعقوبات شخصية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. موقع أفريكا إنتليجنس أكد أن قيادة قوات الدعم السريع في السودان حافظت منذ اندلاع الحرب على اتصالات وثيقة بإسرائيل، متهما حميدتي بنسج علاقات سرية مع إسرائيل. إيران تطلق فجر اليوم صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية أمريكية في الأردن في أول رد بارز لطهران على الضربة الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة لارك في مضيق هرمز. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يدعو الإيرانيين إلى تجنب الخلافات والحفاظ على التماسك الداخلي، محذرا من أن الانقسامات تصب في مصلحة الخصوم. طهران تعلن أنها منعت الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز لمخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور، وأكدت إيران أن المرور عبر المضيق يقتصر حاليا على المسار الذي تحدده هي والتنسيق معها ودفع الرسوم المقررة. دراسة إسرائيلية جديدة اعتمدت على صور الأقمار الصناعية تزعم أن أمريكا عملت بعيدا عن الأضواء مؤخرا على فتح ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز لتجاوز جزء من القيود التي تفرضها إيران على الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن تحذير قادة كبار عسكريين لوزارة الدفاع الأمريكية من إطالة أمد العمليات الحربية ضد إيران، وهو الأمر الذي يهدد بإضعاف القدرات الأمريكية في مناطق أخرى بالعالم وبما في ذلك داخل الولايات المتحدة. أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فنشرت تقريرا أعده ماثيو دالتون قال فيه إن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة تقاتل من أجل البقاء بعدما حاولت محاسبة مسؤولين يمثلون دولا قوية أو تدعمهم دول عظمى كما فعلت مع المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم بنيامين نتنياهو. الصحيفة أشارت إلى موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي نسي طلبه من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أوكرانيا ضد روسيا، لكنه اليوم بات يتعهد بتفكيك المحكمة لأنها استهدفت إسرائيل ونتنياهو. من جانبها نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أعده مراسلها في واشنطن ديفيد سميث، قال فيه إن وزير الخزانة سكوت بيسنت العقيم العاجز الجبان لم يكن قادرا على تنظيف فوضى سيده دونالد ترامب، وهو ما لا يدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة سكوت على التعامل مع تعريفات ترامب الجمركية والعقوبات المفروضة على إيران والديون الأمريكية الهائلة. روسيا تعلن أنها تتحضر لشن ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. مسؤولون رفيع المستوى من تركيا والسعودية وباكستان يجتمعون اليوم في إسطنبول لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا الشهر. فشل المسيرة العنصرية التي انطلقت أمس أو يوم السبت ضد الإسلام وحملت شعار لا للشريعة ونظمت في لندن من قبل جماعة يمينية متطرفة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في هذه المسيرة العشرات. تحليل لوكالة رويترز للأنباء يرى أن أجندة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعرقل فرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في تشرين ثاني القادم، بعد إخفاق جهود المفاوضات في وقف الحرب المكلفة على إيران وعجز إدارة ترامب عن حسم ملفي غزة وأوكرانيا. ومن المرجح بحسب التحليل أن تؤثر هذه الانتكاسات في سياسات ترامب الخارجية على نسبة الدعم الذي سيحظى به الحزب الجمهوري في الانتخابات المرتقبة، خاصة أن ترامب جعل تسوية النزاعات الدولية محور جدول أعماله خلال ولايته الثانية، غير أن الصراعات والحروب التي تعهد بوقفها ما تزال مستمرة، بل تعقدت الأمور أكثر ليجد الحزب الجمهوري نفسه أمام خطر فقدان غالبيته في الكونغرس بسبب سياسات ترامب. عند هذا الحد كالمعتاد نصل إلى ختام المشوار ونكتفي بما قدمناه وطالعناه. تابعوا المزيد على مدار الساعات المقبلة سواء عبر أثيرنا أو raya.bs بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية. كل الشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، كما نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يوافيكم بكل جديد. بإمكانكم متابعة البنك على موقعه الإلكتروني، على صفحاته على مواقع التواصل، والطبع من خلال زيارة أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن. خدمات مختلفة ومتطورة وبطاقات والكثير من الأشياء التي ربما تطلعون عليها. هذه محبتي نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: قرر بنك الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشيكات الظل المصرفية الإيرانية. من جانبه، أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه أن إعلان أمريكا تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرعه في الإمارات يقتصر على هذا الفرع ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. وأشار البيان إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه حسب القواعد والإجراءات السرية.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة.
4: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مصادر طبية في غزة تفيد بأن النقص الحاد في الأجهزة الطبية التشخيصية بات يشكل كارثة إنسانية صامتة تضر بقدرة على تحديد الأمراض بدقة. ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف ينفي عدم حدوث تقدم بخصوص القوة الدولية التي ستنشر في القطاع، ويقول إن جزءا من معداتها وتجهيزاتها أصبح جاهزا، كاشفا عن اتفاق مع المغرب للمشاركة في القوة إلى جانب دول أخرى. مسؤولون كبار في جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات يحذرون من اندلاع مقاومة عنيفة في الضفة المحتلة ردا على المستوطنين، ومصادر إسرائيلية تعبر عن خشيتها من أن يمهد نتنياهو الميدان في الضفة إلى تدهور موجه لتحويل أجندة انتخابات الكنيست. مسؤول في جيش الاحتلال يؤكد أن جنوده يخشون توقيف أو اعتقال المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة. مجلة ذي نيويوركر الأمريكية تقول إن واشنطن متمسكة بحل دولتين، لكن الخرائط الجديدة للضفة الغربية تكذب هذا الكلام، داعية الناخبين الأمريكيين لمساءلة المسؤولين في الإدارة الأمريكية بسبب دعمهم لإسرائيل. صحيفة معاريف العبرية تكشف عن أن عددا من دول الخليج تخطط لشراء منظومات وأسلحة من إسرائيل. إيران تشن هجوما فجر اليوم بصواريخ باليستية على مواقع عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربة أمريكية استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة اللارك في مضيق هرمز. طهران تعلن أنها منعت الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور هرمز، مؤكدة أن المرور عبر المضيق يقتصر حاليا على المسار الذي تحدده إيران والتنسيق معها ودفع الرسوم المقررة. دراسة إسرائيلية جديدة تزعم أن الولايات المتحدة عملت بعيدا عن الأضواء مؤخرا على فتح ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز لتجاوز جزء من القيود التي تفرضها إيران على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. صحيفة واشنطن بوست تكشف عن تحذير قادة عسكريين أمريكيين كبار من إطالة أمد العمليات الحربية ضد إيران، الأمر الذي يهدد بإضعاف القدرات الأمريكية في مناطق أخرى بالعالم. روسيا تعلن نيتها تنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا. مسؤولون رفيعو المستوى من تركيا والسعودية وباكستان يجتمعون اليوم في إسطنبول في أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك. أخيرا وكالة رويترز تتوقع أن تعرقل أجندة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرص حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في تشرين ثاني القادم للكونغرس. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة.

0: وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد
1: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الاثنين 31 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيدكم نصب على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. سعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير للناس اللي علقانا على الحواجز والأزمات، وتحديدا في محيط حاجز قلنديا. حاجز قلنديا يشهد أزمة خانقة بسبب إغلاق الاحتلال للحواجز المحيطة من جبع وحاجز قلنديا. يسعد صباحكم في بيوتكم وسياراتكم وأشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح البلد اللي تحتضن أولادها شهداء. من قصف في جنين إلى وحدات خاصة في نابلس. البلد لساتها بتزف ولادها شهداء وعرسان. وقبيل الانتخابات الإسرائيلية واضح شدة ونوعية وكم هجمات المستوطنين الإرهابية في ازدياد.

0: منطقة شرق رام الله. المغير وبرقة. والمشكلة بنرجع بنقول إن المواطن لحاله ظهره مكشوف. وفي صرة لا زالت 3 عائلات محاصرة في بيوتها منذ أيام. ويعني ورغم أن هناك بعض التحركات ولكن في الآخر النتيجة فيش أثر. ما في نتائج. ومحدش عارف لوين رايح. وزي ما قال رئيس بلدية سنجل امبارح يعني وأنا بدي أشكر بالمناسبة بلدية سنجل وشباب سنجل اللي استقبلونا في الحلقة الخاصة اللي كانت في سنجل. دكتور معتز رئيس بلدية سنجل قال ما بحق جلدك إلا ظفرك، انساك حكي فاضي. والناس ما إلها إلا أنها توقف إيد واحدة، تتكاتف مع بعض، تحمي البلد وتحمي أراضيها وتحمي شوارعها بأي طريقة كانت،
1: أنك تستمر في حياتك حتى أنه يرجع لك مصدر رزقك. صدقني الحمد لله رب العالمين، أنا بفتخر في أهل بلدي. ولا مواطن ولا مزارع خسر في بسبب اعتداءات المستوطنين ولم يعوض. الحمد لله نجحنا أن نكون عائلة واحدة، ونجحنا أن نعزز نحن في بلدية سنجل وفعاليات بلدية سنجل نعزز من صمود أهلنا وناسنا ومستمرين.
0: شكرا يا سلام. وكان هذا صوت رئيس بلدية سنجل امبارح في حلقة برنامج مع الناس الخاصة اللي كانت في سنجل. وصراحة وجودنا في سنجل كان بالصدفة، هناك كان في اعتداءات لقوات الاحتلال على أحد المواطنين المزارعين وتم مصادرة التراكتور الزراعي. ولا ما يبدو أنه هذه هي الأحداث يومية، يعني مش استثناء. على كل حال أملنا بربنا كبير، ودائما إن شاء الله بنقول للفرج قريب، ومعكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم على واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: ضربين الدنيا تبنجا
1: عالستات يا سلام سلم ما فيش كده ابدا بهجة احنا نورسين يا فندم ضربين الدنيا تبنجا
0: يا حبيبتي دي صاروتي طارت ايه اللي جرالي معرفش ودي ساعة الحزن راحت ابدا ما تتعوضش كل الاطيان لو ضايت في نظره ما نستخسرش
2: وصباح الخير لكل متابعين وين ما كنتوا بداية مع الفيسبوك متابعين على الفيسبوك يسعد صباحكم حبيب يسعد صباحك وعزام عبده أنس رداد يسعد صباحك يا أنس وحمود حنتش إذا الاسم صحيح سمحني يعني يسعد صباحك وبقول يا صباح الخير أحلى برنامج وأحلى رأي يا صباح الخير يا أحلى برنامج يسعد صباحك يا رب شكرا يا حنتش ولا رسائلكم على الواتساب محمد توبة يسعد صباحك وأنس رداد يسعد صباحك يا أنس تحياتنا لك أحمد الصباح صباح الخير يا أحمد وأبو آدم حبيب زريق يسعد صباحك أبو خالد خراز صباح الخير خولة عبد الدايم وعبد خصيب يسعد صباحكم جميعاً

0: سعد صباحك يا سلام. جاهزين ولا يهمك. وسناء اسعد صباحك يا سلام. محمد نصار. ايش يا محمد؟ عزون. نتشرف نيجي على عزون. حاضرين. وعلى موضوع ارتفاع اسعار المحروقات التي تلوح في الافق. ارحمونا يا جماعه الخير. تحكوا لنا شوفارية التاكسيات شو بدكم تعملوا، العمومي، تركات، شحنات. وانا من زمان ليكي يا عاشق دفع عليكي في سكاكي بناديكي في غناكي. يعني ان صدق الحديث لحد هلا ما فيش اشي رسمي واضح، ولكن الليلة بتبين. فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر. إذا صدق الموضوع بكون واحدة من مصايب الإضافية وأزمة جديدة بارتفاع غير مسبوق.
1: فعلوا لا
2: خسيت الدولة ولا
1: ايه بدك ترفع الغصب عنك
2: ولك أقرى الجريدة ولك المواطن خلاله يرفع راسه مو رجليه.
0: كان الله بالعون يا مواطن. ابو خالد يسعد صباحك. ابو خالد خراز. يعني بجوز ابو خالد هلا بتروح ازمه السولار، ببطل حدا بده يعبي اذا ارتفع هالقد السولار، بتروح تعبي سولار براحتك. سامر عنتري يسعد صباحك يا سامر، تحياتنا لك.

طيب على موضوع ما حدث في هولندا فجر اليوم، كان في حادث ملحق للشرطة شرطة الاحتلال مركبة غير قانونية مما أدى إلى انقلاب مركبة للشرطة وإصابة عدد من أفرادها واعتقال سائق المركبة، وتشهد المنطقة حاليا إغلاقا للمداخل والمخارج وأزمة مرورية خانقة بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين. هذا في محيط حاجز هولندا والرام.

0: ولا أسهل من إنه الأسعار ترتفع وهات نزلها. تذكروا أيام ما كانوا يحكوا إنه الدولار سعره عالي والأسعار ارتفعت؟ اليوم الدولار سعره في الأرض والأسعار ما نزلتش. ليش يا حذركم؟ ولا يهمك يا ام جهاد مناصرة، يسعد صباحك يا رب.
1: سحرني هواك، عزتني جفاك، انا على طول بتمنى لقاك.
0: وامجد بقول يا ريت تفتحوا لنا موضوع اسعار سيارات الكهرباء، ليش غالية عندنا وعند غيرنا ارخص بكثير؟ والله هذا صاحب الحديث في هذا الموضوع يربو.
2: انا مواطن وحقوقي مصانع اينما ذهبت وان حللت، وإن جريدة فيها تصريح لمسؤول بأن يدفع حوا كلامي. وين الترومانسي؟
0: صباح الخير مسخر. برنامج تيربو مع زميل سلام الأطرش أبو السيارات. وعلى فكرة بتقدر تسمع موضوع سيارات، سيارات الكهرباء ومشاكلها وامتيازاتها وكل هذا الحكي في برنامج تيربو. والله صرنا نتذكر أيام هدات البال زي أيام العيد. ترجع ترجع هدات البال يا رب.
3: الله يهديك الأيام
4: إن شاء الله. بدأ ترجع
3: منين؟ بدأ ترجع
4: بالصور ما بدأ ترجع.
0: لازم ترجع. يعني أبو خالد خراز جاب لك إياها من الآخر، بقول لك بصراحة إذا ارتفعت أسعار المحروقات كمان بدي أصف السيارة وأدور على شغلة ثانية. والله أبو خالد يعني على قصة شغلة ثانية، ومن وين بدك تلاقي شغلة ثانية؟ بس يعني منصير نركز وين في نزول عشان ندحها لسيارة دحول نطفيها ونست يعني نوفرنا شوية سولار.

0: ما حدا يطلب من سائق عمومي يشغل الكونديشن.
1: اي ولا يهمك، شغل لك هالزنبور وما بضل بالطريق الا اللي خالص عمره.
2: لا لا الله يرضى عليك، بدي تمشي على مهلك، ما بدي يولد للوطن واحد من هون يندعس خمسه مقابيله من هون، لانه سمعت انه اللي عم يندعسوا على الطرقات اكثر من اللي عم يستشهدوا بالحرب.
0: عمار يا بلد. طيب على موضوع بعض المتابعات، احنا تواصلنا مع بلدية طول كريم وان شاء الله رح يكون عندنا رد في خصوص اكثر من موضوع صراحة. صباح الخير يا عصام. عصام بقول اذا ارتفع السولار دور على غنم وبقر. ليش هم خلولنا غنم؟ وين؟ هاي فيه نعجة عند سلام.

0: أنس حميدات، يسعد صباحك، تحياتنا إلك، وصباحك وصل لكل الناس اللي بتسمعنا، وطريق السلامة. كلنا شو وضع الطريق عندك؟ والله يا أنس، أنس ردت، أنس بقول شو نعمل للبواقر اللي مش منحكين صدر يا أبو تيم، يعني خاصة تحديدا السيارات والمعدات الثقيلة اللي بتستهلك سولار. فعلا كان الله بالعون على توفير السولار أولا، وثانيا على الأسعار.
1: تلومونا ويا أهل الهوى، لا تلومونا، لا لا لا لا لا لا لا تلومونا.
0: صباح الخير يا يوسف، يوسف من السويد، يسعد صباحك. قال بقول يوسف برنامج تيربو بيكره سيارات الكهرباء. لا هي يا رجل، بس انتوا بتحبوش حدا يصارحكم. لا هو يعني كل شيء له ايجابياته وسلبياته، له ما له وعليه ما عليه، واحنا بنحاول دائما قدر الامكان نكون نعرض كل وجهات النظر لكل الناس.
2: نفسي اسمع منك جمله مفيده.
3: جمله مفيده ولا مش جمله؟ هو انت جايبني عشان تخليني اخلص انت ولا كلمه؟
1: قالك شطران صادونا برمشي العين،
0: يعني والله بكفي سلام، خلينا نبتسم ساعه الصبح.
1: قالك شطران خلونا ما بين نارين، قتلونا وما رحمونا، خلونا ما بين نارين،
0: عين سين يا سالك
1: رحمونا.
0: طب الحمد لله رب العالمين، في عنا شي سهلك في البلد. وعلى موضوع السلكان، نستنى موضوع دوام المدارس، يا رب تسلك سلكان. جمع سالك سلكان، مش جمعها يا سلام.
4: مدارس باظت يا جدعان.
0: وبخصوص الأزمة على جبع والروم، تم فتح الحواجز والطريق بس لساتها أزمة خانقة. وبالمناسبة كمان بير زيت اليوم تتعرض لهدم لبنايات وشقق سكنية.
1: حرمونا وزادوا الحرمان من عطف قلبهم نسيونا يا أهل الهوى.
0: أمجد مجدي، مجدي يسعد صباحك يا مجدي، بقول لولا سلام لصابنا انفصام بالشخصية على الصبح. يسعد صباحكم، يسعد صباحك يا مجدي.
1: لا تلومونا، لا لا لا لا لا لا لا تلومونا.
0: ونايف التميز يا أبو سفيان، يسعد صباحك، تحياتنا لأهل الإذن الكرام، ومن إذن تحياتنا إليك. وخبرنا أبو نايف إذا أنتوا عملتوا إشي بمجلس أولياء الأمور الموحد.

0: والمنطقة التي تتعرض إلى تجريف في منطقة بير زيت هي تحديدا تحت جسر عطارة على أرض بير زيت، منطقة بسموها عين السقي. هي منطقة تضم مساحة كبيرة في عدد من البيوت السكنية وعدة بيوت بلاستيكية للزراعة. حاضرين يا أبو خالد، بصبح على سلام وفادي وعلى أنوار، بس بصبحش علي. شايف
1: من أنتم؟ من أنتم؟ هاي هو من أنا؟ مهم طز حاشا، لا طز ما بدأ.
0: صباح الخير يا ملياس.

0: وشكرا للناس اللي تواصلوا معنا من قرية جيت بخصوص المي. ومعنا اتصال هاتفي. يا صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ احمد ابو عياش.
0: يا حي الله، الله يسعد هالصباح.
1: احنا بنحب نصبت على ثلاث اشياء في هالبلد.
0: يلا اسعد صباحك. صبح.
1: صباح الخير للمواطن الصامت على ارضه.
0: نعم.
1: صباح الخير للسولر والبنزين اللي بكره بيرتفع. طبعا في معي رساله، وانا الان مع نقيب اصحاب النقد في فرق رام الله استاذ امجد عبد الكريم.
0: صبح لنا عليه.
1: الله يسعد صباحك. عمال يحكي على راي افهم انه اي شكل بيطلع في البلد كسولر مش هيسألوا الشباب بالمرة. طبعا هذا تعليم للضفة الغربية كلها. خبر حصل إلى راية أفهم.
0: عفوا، مع مين بحكي بس الاسم؟
1: محمد هاشم.
0: محمد صباح الخير. محمد، الصبح أنا وسلام كنا نحكي في هذا الموضوع، بنقول يعني هذا قبل البرنامج تحت الهواء، كنا نقول إنه إذا ارتفع السولار كمان شوي كيف ممكن إنه سائق العمومي يشتغل يعني في هاي الظروف؟
1: أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: يعني أنا خطوة إنسانية حلوة للأستاذ أمجد عبد الكريم، إنه أنا مش مستعد أمس جيب المواطن، يعني أنا لما بدي أجي.
0: لو توطين الراديو من عندك شوي لأنه في عندنا صدى صوت، أغلبك تسمعني من التلفون.
1: إنسانية، إنه أنا مش مستعد أكلف المواطن لأنه مش أنا داخل في البلد ندفع.
0: كل الاحترام.
1: يعني أمجد عبد الكريم حكى لي إياها وأنا معه وهو يسمع صوتك تحية، إنه أنا بصبر على نفسي، بضرب بنضرب كل ما بالضبط. في النهاية طبعاً مش تحريض، هذا حق مكتسب للشوفيرية. يعني
0: طبعا هو يعني هو السائق، ما هو جزء من من من منظومة البلد، يعني ما يتحمل ما يمكن تحمله، واحنا عارفين قديش يتحملوا السائقين سواء في الطرق والحواجز والارتفاع السولر والتصليح واللي ارتفع عليهم. اعتقد كمان بده يكون في جزء يعني يمكن الضغط على الحكومة، على الاقل يكون في خصم معين لسائق العمومي. ما هو سائق عمومي مش طالع عشان يوصل حاله، ما هو طالع يوصل موظفين.
1: قبل فترة سمعت مؤتمر مع الوزير المالية الدكتور سيفان سلامة.
0: نعم.
1: احنا كنا ندفع للشفرية مليار للنقل العام بشكل عام، للبترول مليار شيكل في السنة، احنا اليوم ما بنقدرش ندفع. فإذا وين الغلب بيروح؟ عجيب المواطن. لا يا صديقي،
0: ما شو بده يحمل يا أخوي محمد المواطن؟
1: والله ما نعرف شو بده نحمل يا كبير.
0: انهار المواطن.
1: صباح الخير يا
0: سيدي. الله يسعد صباحك. سلم لنا على الاستاذ امجد عبد الكريم، وتحياتنا لك. ان شاء الله احنا رح نتواصل مع النقابه ان شاء الله، نشوف شو في اجراءات او شو بده يصير لقدام شوي. يسعد صباحك، تحياتنا لك ولكل اللي معك. صباح الخير. وابقوا معنا، وبعد الفاصل اوامر عسكريه اسرائيليه جديده لوضع اليد على اراضي جبل الطويل، تمهيد لتوسيع مستوطنات بسقوت. خليكم معنا.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش،
3: برعاية جوال

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وأمر عسكري إسرائيلي جديد لوضع اليد على أراضي جبل الطويل تمهيدا لتوسيع مستوطنة بزقوت. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي المهندس منيف الطريش رئيس بلدية البيرة. صباح الخير أستاذ منيف.
1: صباح النور لك وللإخوة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يعطيك ألف عافية، مشكرين دائما على جهودكم. أستاذ منيف، يعني هذا الخبر اللي نشر من أيام يعني صراحة كان مقلق لكل الناس وصراحة للناس الموجودين يعني في مدينة البيرة أو خارج مدينة البيرة. تفاصيل هذا الأمر العسكري الجديد لوضع اليد على أراضي جبل الطويل.
1: والله أخي الكريم، يعني إحنا حقيقة مستغربين هذا الأمر لعدة أسباب. السبب الأول أنه هذه الأراضي اللي هي أصلا بتدعو أنها هي لأغراض أمنية ولأغراض عسكرية، هذه المنطقة مناطق أصلا يعني مغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين، أنها مسجلة بأسميهم لكن هي مغلقة منذ سنوات، ولا نستطيع الوصول إليها ولا نستطيع الدخول إليها، وهي أيضا جزء منها مزروع بالعنب من قبل أحد المستوطنين هناك. فهذه من جهة. جهة ثانية، جزء من هذه الأراضي أيضا في مصنع موجود للمستوطنة. هذا المصنع طبعا أقيم بطريقة وبصورة غير شرعية على أراضي مواطنين فلسطينيين عندهم سجلات طابو، وجنبها في قاعدة عسكرية، ومع ذلك بيقولوا انه هذا الحكي اللي شو لأغراض الأمن. لكن احنا تقديرنا انه هذا جزء من مسلسل عماله بتم من قبل الجهات الإسرائيلية لتوسيع نطاق المستوطنة، لأنه رصدنا في الفترة الأخيرة انه في حوالي كمان 4-5 كربنات تم وضعها في التلة الشرقية شرق جبل الطويل، وكأنها بؤرة استيطانية جديدة. الغريب في الأمر أيضا أنه هذا الأمر العسكري صادر في شهر 5 سنة 2025.
0: نعم، وصراحة لافت للنظر يعني أستاذ منيف، يعني والبلدية أشارت له بشكل مهم أنه مؤرخ قبل تقريبا سنة
1: 100%. فهذا الحكي يعني كلياته بخلينا يعني بريبة وشك من الهدف من وراء هذا الأمر. لكن يعني كمان هو مسلسل من المسلسلات التي تقوم بها الإدارة الإسرائيلية في مدينة البيرة بخصوص الأوامر العسكرية، حيث استلمنا إحنا منذ أن استلمت البلدية قبل 3 أشهر أكثر من 4 أوامر عسكرية أخرى لمناطق يمكن تحدثنا عنها في الماضي، شارع الدي سي او اللي هو من مصادرة أراضي من اليمين والشمال، في شارع نابلس القديم اللي بيؤدي لمخيم الجلزون، في كمان استملاك على الجانب الشرقي من الشارع داخل الجدار اللي بني حول المستوطنة، في أمر عسكري آخر بشق طريق لمستوطنة بيت إيل باتجاه من المدخل الشمالي الشرقي إلها باتجاه عين يبرود يعني للوصول إلى شارع رقم 60. كل هذه الأوامر العسكرية حقيقة يعني بتطلع الواحد عليها بمفهوم استراتيجي، وكأنها هي محاولة لعمل سلسلة من المستوطنات حول مدينة البيرة لمنع أي توسع مستقبلي.
0: نعم بالضبط، يعني الحديث عن حصار وكأنه حصار للمخطط الهيكلي لمدينة البيرة وعدم الاتساع بنفس الوقت. يعني نحكي عن إغلاقات متكررة. يعني بدي أسأل إذا أستاذ منيف، يعني تحديدا الشارع من مدخل البيرة الشمالي الشرقي باتجاه الجلزون وباتجاه منطقة السلامية وهذا الشارع الالتفافي، من فترة وسمعنا بعض الحديث انه صاروا يعني تكثيف الحركة العسكرية على الشارع، هل بلغكم اي بلاغات حول هذا الشارع تحديدا وارتباطه مع شارع الصين؟
1: لا الحقيقة لم يصلنا اي معلومة او اي امر في هذا الموضوع. احنا هذا الشارع حقيقة يعني تم المصادقة عليه من قبل الإدارة المدنية، بس كان هذا الحكي كان بمبادرة من البلديات، من بلدية البير ورملة، لأنه احنا بنعتبر هذا الجزء من الرينج رود اللي بلف حوالين رملة والبيرة. فبالتالي يعني بنستغرب انه جزء منه في منطقة سي، لكن كمان وافقوا عليه وتمت المصادقة عليه. فبالتالي يعني احنا مش كلكلين من هذا الموضوع، لانه هذا يعني شارع احنا كنا كفلسطينيين نرغب في انه يتم، وكان في هناك وعود من اليو اس ايد انهم هم ينفذوا الشارع، لكن للاسف الشديد بعد ما الغى ترامب كل المساعدات للفلسطينيين
0: وقفوا برامجهم
1: تم تأجيل الموضوع.
0: عودة على موضوع جبل الطويل استاذ منيف، شو عملتوا اجراءات قانونية؟ يعني هل في توجه قانوني باتجاه الاعتراض؟ واحنا عارفين يعني اذا كان غريمك القاضي، ولكن نعم، ولكن في الاخر يعني التاريخ يسجل، واعتقد انه موضوع الاعتراض مهم جدا. هل في اجراءات قانونية تتخذها البلدية بيرة مع المواطنين اصحاب الاراضي؟
1: طبعا هذا الحكي يعني احنا هذا من احدى واجباتنا الاساسية، المحافظة على اراضي المواطنين وعلى املاكهم. قمنا بالتواصل مع هيئة شؤون الجدار والاستيطان لتوثيق هذه الاعتداءات وتقديم اعتراضات من طرفهم، وقمنا ايضا بالتعاقد مع احد المحامين من اجل تقديم اعتراضات حول هذا الموضوع، وقدمت اعتراضات حول هذا الموضوع بالأمس من قبل بعض المواطنين وبالمشاركة مع البلدية. قمنا أيضا بالتواصل مع السفارة الأمريكية من أجل إبلاغ السفارة بهذا الوضع، حيث أن جزء من هذه الأراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية. أيضا قمنا بالتواصل مع جمعية أبناء البيرة في الولايات المتحدة، وأبلغناهم بأسماء مالكي الأراضي اللي يعني راح يكون في الاستيلاء عليها، في محاولة منهم إنه يعني يضغطوا على المشرعين الأمريكان في ولاياتهم من أجل يعني كبح جماح هذه الاعتداءات من قبل السلطات الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين.
0: يعني أكيد جهود مشكورة أستاذ منيف ومقدرة، وتحديدا فيما يتعلق حتى في الحراك الدولي، وتحديدا أنه زي ما صار كمان في بلدة تورمسعية، نعم والمناطق القريبة اللي كمان فيها يسكن فيها عدد من الفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، قد يكون هاي واحدة كمان من الدعوات لاستثمارها بشكل جيد. يعني احنا عارفين انه المنطقة اللي بتحدث عنها أستاذ منيف في منطقة اصلا لا يمكن الوصول إليها، وانا صراحة امبارح كنت في منطقة جبل الطويل او المنطقة المطلة من جهة سطح مرحبا وحي الجنان، او عمال بتطلع على المخطط اللي نشروه يعني مقارنته بالواقع الموجود. يعني هو في شارع قد يصل إلى يعني حدود البيوت في منطقة الجنان وسطح مرحبة.
1: والله حقيقة يعني هي بعض المنشآت الاستيطانية الموجودة هي ملاصقة لبعض الممتلكات الفلسطينية والأبنية الفلسطينية. أخي الكريم، أنت عارف أنه هذه المستوطنة أقيمت يعني بطريقة غريبة عجيبة. هذه الأراضي كانت مملوكة لبلدية القدس العربية سنة 64 و65، وقامت الحرب سنة 1967، وكانت هذه الأراضي ما زالت مسجلة باسم بلدية القدس، حيث كان المشروع الذي قام به المرحوم روح الخطيب أمين القدس من أجل إقامة منتجع صيفي لأشقائنا الكويتيين اللي كانوا يعني بيجوا يصيفوا في المنطقة. شاءت الظروف أنه زي ما قلت لك أنه الحرب قامت وهذه الأرض ما زالت مسجلة باسم بلدية القدس، وطبعا قامت الحكومة الإسرائيلية بعد أن ضمت القدس الشرقية إلى القدس الغربية، فقام رئيس البلدية بتأجير هذه الأراضي لجمعية استيطانية اسمها أمينوتا. وإحنا في ذلك الحين قمنا برفع قضية على هذا القرار، وكان قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية إنه يعني هذا الحكي على الأراضي اللي هي مسجلة باسم بلدية القدس ما لكم أي اعتراض، لكن في موضوع الأراضي المحيطة بها لكم الحق في استعمالها وزراعتها وفي الأحداث، وكانت جزء من مشروع تنظيم الهيكل لمدينة البيرة. يعني هذه كل المستعمرة وحوالين المستعمرة كانت هذه جزء من المشروع الهيكل لمدينة البيرة، لكن عندما أقيلت المجالس البلدية الوطنية سنة 1982 وتعيين ضباط إسرائيليين لإدارة البلدية، قام الضابط الإسرائيلي المعين في بلدية البيرة بإخراج هذه المنطقة من
0: المخطط الهيكلي،
1: من المخطط الهيكلي. فهي إذا ما قلت لك يعني عملية مؤامرة مستمرة من سنة 68 لمحاصرة مدينة البيرة، بعد ما كمان كانوا قد ألحقوا جزء من مدينة البيرة بحدود بلدية القدس اللي هي المنطقة الجنوبية وين كانت المعلوفية وجزء من تل النصبة وخط القرآن. كم يمكن الناس بعرفوش هذا الحكي، بس يعني مدينة البيرة من المدن الفلسطينية اللي تأثرت كثيرا بالسياسات الاستيطانية سلبا. تقلصت حدود مدينة البيرة من 12 ألف درهم سنة 1967 في حين كان عدد السكان في حين حوالي 10 إلى 11 ألف نسمة، الآن عدد سكان المدينة يزيد عن 90 ألف نسمة، وتقلصت حدود المشروع الهيكلي تبعنا إلى أقل من 11 ألف درهم. فهذه هي الصورة الحقيقية للوضع.
0: يعني أعتقد أنه التاريخ جدا مهم واللي تفضلت فيه جدا مهم أستاذ منيف. يعني في إحدى المرات كنت أنا في زيارة لسفارة دولة الكويت الشقيق في الأردن، ويعني أشار لي السفير بوجود أراضي كويتية في مدينة البيرة وتحديدا في منطقة جبل الطويل، وبنقول يعني قديش كانت الدنيا كان الله بالعون. أستاذ منيف أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله رح نكون متابعين معكم أولا بأول في موضوع ما يتعلق بمصادرة الأراضي. كل التحية لكم وعلى جهودكم مشكورة طبعا، يعطيكم ألف عافية.
1: شارك بارك الله فيك حبيبي وشكرا لك.
0: يسعد صباحك. التاريخ مهم يا جماعة الخير، التاريخ مهم، ما يحدث في محيط القدس وما حدث في محيط القدس، وانتم بتعرفوا ملاصقة أراضي بلدية البيرة مع القدس والبيرة بوابة القدس.

شكرا لكل رسائلكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا غادة، تحياتنا إليك. وأم الياس عندها تست اليوم، بتقولكم مدعو لها تنجح. أم الياس التست بدوش دعوات، بدو شطارة في السواكة. أبو هاشم سعد صباحك بقول أنا مع الإضراب إذا ارتفعت أسعار المحروقات، مش بس أصحاب العموم متضررين، كمان المواطن العادي متضرر. وارتفاع الأسعار أنا مع الإضراب عند ارتفاع السعر، بكف استهتار في عقول المواطنين المساكين.

أنس فارس يسعد صباحك. أنس بقول صباح الخير أستاذ أحمد، أنا أول مرة بشارك في برنامج مع الناس، كوني شوفير عمومي. أكثر قطاع مستفيد في ظل غلاء النفط هو طبعا أصحاب المركبات العمومي. السبب كنت أنا بمشي مسافات 1 كيلو بأربع ركاب، أخذ على الراكب 2.5 شيكل يعني 10 شيكل، وما كانتش بتكفي هذا المشوار. 1.5 شيكل ديزل، اليوم الراكب بدفع 4 شيكل على نفس المسافة يعني 16 شيكل. يعني ما بعرف إذا أنت سائق تاكسي أنس، يمكن عندك وجهة نظر إحنا بنحب نسمعها صراحة، يعني يمكن نطرح الموضوع هذا على الجهات المختصة، ويكون مفتوح كمان التعليق لكل الناس ينحكي فيها. أبو طارق الطريف يسعد صباحك، بقول أنا كسائق تاكسي عمومي إن شاء الله ما يتم رفع تسعيرة المواصلات إن شاء الله. والله الله يا ربي يجبر بخاطرك يا أبو طارق.

احنا اليوم راح نشوف الجهات المختصة في هذا الموضوع, موضوع رفع أسعار السولار وتأثيرها على المواصلات, ونشوف كمان نقابة أصحاب الوقود شو بتقول, والنقابة بالمقابل نقابة السائقين.

0: ومحمود النشيط، سعد صباحك يا محمود، زمان عنك، تحياتنا إليك، وبكون نسأل الله الرحمة والمغفرة ونحتسبها عند الله شهيدة ماسة جمال عيدة، ويصبر أهلها وذويها الصبر والسلوان، ورحم الله الشهيدة أثر حادث الحريق الذي حصل في أحد البيوت في منطقة رام الله. كان الله في عون الأهل وصبرهم.
1: مكتوب بحبك على طول، لحظة كنت رفيق خسرت.
0: وبدي أصبح على معهد السكري، يسعد صباحكم جميعاً.

0: على موضوع السولار كمان عصام بقول أنا عندي باجر نص اليومية بتروح سولار، إذا ارتفع كيف بدي أقنع الناس في رفع اليومية؟ والله كان الله بالعون، ما أنت عارف وين بدك تلاقيها. على كل حال من هون لليوم مساء يعني بكون واضح موضوع سعر المحروقات.
1: ضيعتي حلمي، زدت الخط بقلب كتابي، مكتوب زدت الكلمة كذاب عرفتك.
0: وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: مكتوب زدت الكلمة.
0: كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وتظلوا بألف خير. السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: سويا لجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: مرحبا بكم إلى موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بعمليات هدم واسعة لعدد من المنازل في منطقة تابعة لبلدة بيرزيت شمال رام الله. منظمة العفو الدولية تجدد مطالبتها للاحتلال بالكشف عن مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين تم اعتقالهما في أكتوبر 2023 من قطاع غزة. ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف ينفي عدم حدوث تقدم بخصوص القوة الدولية التي ستنشر في القطاع، ويقول إن جزءا من معداتها وتجهيزاتها أصبح جاهزا كاشفا عن اتفاق مع المغرب للمشاركة في القوة إلى جانب دول أخرى. مسؤولون كبار في جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات يحذرون من اندلاع مقاومة عنيفة في الضفة المحتلة ردا على المستوطنين، ومصادر إسرائيلية تعبر عن خشيتها من أن يمهد نتنياهو الميدان في الضفة إلى تدهور موجه لتحويل أجندة انتخابات الكنيست. مسؤول في جيش الاحتلال يؤكد أن جنوده يخشون توقيف أو اعتقال المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة. مجلة ذي نيويوركر الأمريكية تقول إن واشنطن متمسكة بحل دولتين، لكن الخرائط الجديدة للضفة الغربية تكذب هذا الكلام، داعية الناخبين الأمريكيين لمساءلة المسؤولين في الإدارة الأمريكية بسبب دعمهم لإسرائيل. صحيفة معرف العبرية تكشف عن أن عددا من دول الخليج تخطط لشراء منظومات وأسلحة من إسرائيل. إيران تشن هجوما فجر اليوم بصواريخ باليستية على مواقع عسكرية أمريكية في الأردن ردا على ضربة أمريكية استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة اللارك في مضيق هرمز. طهران تعلن أنها منعت الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور هرمز، مؤكدة أن المرور عبر المضيق يقتصر حاليا على المسار الذي تحدده إيران والتنسيق معها ودفع الرسوم المقررة. دراسة إسرائيلية جديدة تزعم أن الولايات المتحدة عملت بعيدا عن الأضواء مؤخرا على فتح ممر ملاحي جديد في مضيق هرمز لتجاوز جزء من القيود التي تفرضها إيران على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. صحيفة واشنطن بوست تكشف عن تحذير قادة عسكريين أمريكيين كبار من إطالة أمد العمليات الحربية ضد إيران، الأمر الذي يهدد بإضعاف القدرات الأمريكية في مناطق أخرى بالعالم. روسيا تعلن نيتها تنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا. مسؤولون رفيعو المستوى من تركيا والسعودية وباكستان يجتمعون اليوم في إسطنبول في أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك. أخيرا وكالة رويترز تتوقع أن تعرقل أجندة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرص حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في تشرين ثاني القادم للكونغرس. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، تحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا

0: تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه من المعنون انتخابات إسرائيل للعام 22-20 وألف ميلادي والصادر عام 24-20 وألف ميلادي يقدم مجموعتهم من المحررين الإسرائيليين السؤال التالي: كيف يمكن لانتخابات واحدة أن تكشف التحولات العميقة داخل مجتمع بأكمله؟ هذا هو السؤال الذي يقود الكتابة نحو تحليل مجريات الانتخابات المتوقعة لدورة عام 22-20 وألف ميلادي وتحديدا في نوفمبر من ذاك العام، والتي جاءت بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي وتكرار الانتخابات، ليكون في قلبها بنيامين نتنياهو رجل المحور الأساس والذي أحدث بوجوده انقساما سياسيا وشرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي. لا يكتفي الكتاب بنتائج الاقتراع، بل يبحث في سلوك الناخبين أيضا، إضافة إلى الانقسامات الأيديولوجية وقوة الأحزاب والتحالفات وتأثير القضايا الأمنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى العلاقة بين الدين والدولة وشخصنة السياسة حول القادة. وتكشف الانتخابات وفق التحليل الذي أورده هؤلاء تحولا واضحا نحو اليمين مع تعزيز قوة الأحزاب الدينية والقومية، لكن السؤال الأهم الذي يطرحه الكتاب يتجاوز معرفة الفائز والخاسر، إذ يقول الكتاب: ماذا تقول النتائج عن اتجاه المجتمع الإسرائيلي ومستقبل الديمقراطية؟ ليقدم من جديد تحليلا عميقا لتفاصيل الحياة السياسية الإسرائيلية والتغير في مزاج الناخب الإسرائيلي وبحثه عن من يتجاوب مع نزعاته اليمينية المتصاعدة. باختصار، يقدم الكتاب صندوق الاقتراع باعتباره مرآة للمجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى كونه مرآة تكشف حجم انقسامات هذا المجتمع وهواياته ومخاوفه واتجاهاته السياسية الجديدة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قرر بنك الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشيكات الظل المصرفية الإيرانية. من جانبه أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه أن إعلان أمريكا تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرعه في الإمارات يقتصر على هذا الفرع ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. وأشار البيان إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه حسب القواعد والإجراءات السرية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. كيف انتم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله صحيتوا وصحصحتوا وكنتوا اليوم من الناس اللي مناح المبسوطين. اذا ما كنتوا مبسوطين وسعداء، على الاقل تكون حياتكم خالية من المشاكل والاشياء التي تقهر والاشياء التي توجع وتؤلم. احلى صباح لاحلى مستمعين في رايا اف ام، احلى صباح لمستمعي احلى صباح. بتحس اسم البرنامج هو اصلا امنيه. احلى صباح لكم كلكم على مدار السنه وعلى مدار ايام الاسبوع، كل الايام كل الساعات اللي بنعيشها سوا هي مجموعه من الساعات المهمه والوقت الثمين. بقولكم الإنسان يتعلم القسوة، على رأي أبو أحمد علي ماضي اللي منصبه عليه، بتعلم القسوة لما الأيام بتعاقبه على طيبة قلبه. هي الأيام ما بتعاقب، لا، الناس اللي بتعاقب الشخص على طيبة قلبه، الناس اللي بتتسلق على طيب القلب، الناس اللي تستغل طيب القلب. البشر هم اللي بغيروا طيب القلب، هم اللي بيحاولوا إنهم بكل فترة يتهاونوا في مشاكله أو مع مشاكله، ما يهتموا له، معلش ما هو طيب قلبه. فلذلك مش ضروري علشان الواحد يبسط حاله يقهر حدا غيره أو يزعل حدا غيره. علشان تبرر أغلاطك اللي أنت بتوقع فيها، لا يجوز أنك تظلم أي حدا وتلقي باللوم عليه. يا طيب القلب وين بح، خلصناها. لا مش حرام، أما للئيم، لو أنه لئيم وخبيث كان ما منقول له حرام تهجر، كان بلحقوه. أما الطيب ببلشوا يستعطفوا فيه، حرام ويا حرام وانت كويس ويا شاء الله علي، ما يا الله كيف مسكين، بلش يستعطفوا في طيب القلب. اما اللئيم والخبيث تعامل اخر. في ناس علشان يحققوا اهدافهم وغاياتهم بيستغلوا مشاعر الاخرين، بيستغلوا جهد الاخرين، ما عندهم اي مشكله، المهم ها هدفي اوصل له. لذلك ابني سعادتك، ما حدا معترض انك تبني سعادتك بعيدا عن آلام الناس وأوجاعهم. روح انبسط قد ما بدك،

هذا اللي بتمسكن لبين ما يتمكن. يا ويلي يا ويلي، نفسي كفين ثلاثة هيك الواحد يعطيه. قال بقول لك لازم كل شيء بنحل في التفاهم، لا مش كل شيء بالتفاهم بالحكي. في ناس بدهم عنف، نقطة. صباح الوردي عرفات سليمان، شو الأخبار؟ كيف الحال؟ أبو عنان طبعاً.

فشروا فشروا. ما في حدا هيك على فكرة، بس هي إجت المقدمة على فكرة تلقائية هيك، ما في قصة معينة، ما في حدا معين احنا بنعرفه الآن انه تمسكن لبين ما يتمكن، بس موجودين.

نتغدى فيك قبل ما تتعشى. صباح الورد يا أبو آدم وعصام وخلدية غبارية وإمرة واد، هي وقهوتها قهوة الضيافة وورداتها ونباتاتها وأشجارها. منى حسن أسعد إم جهاد مناصرة، صباح الورد، بتقول اليوم في ريحة جو بجنن شتوي، على الأقل مش رطوبي ومش شوب. اللي بحب يروح على ريحة هاليوم ممكن يطش طش حلوة. صباح موصول مربوط لسندس وأبو خالد الخراز لأمير فرحات. اليوم أمير فرحات يا جماعة فش عنده روح، طاقة فش، السعادة يوك في الماينس. مهمتنا في أحلى صباح يا أمير نرفع لك إياهم كم من درجة. غادة، ميمون، عياد، داليا من قلب المطبخ، صباح الفل. هاي الأغنية لإلكم يا صبايا.

صباح الورد قاسم سلامة وحبيب أبو زريق وليث العوري بده هدية ليث العوري بلهجة بعض القرى في رام الله. صباح الخير يا ليث العوري. بس مين اللي ببعت؟ انت ليث شو بدك؟ قل لي شو بدك الهدية اللي تناسبك، احكي لي أغنية، جملة، مقدمة، برنامج، فقرة، مقابلة، شو اللي بدك إياه؟ شو نهدي لليث العوري؟

0: صباح الورد أم حسن قلود وأنس رداد رامز عبد الباقي يا هلا بأم مريم وشكري الياباني أم محمد أهلا وسهلا صباح الفل لسجف ريحات وأم مصطفى الترابي صباح الخير يا أم يزن ما أحلاهم الأمهات والسيدات في أحلى صباح ما أكترهم والآباء أبو مازن يوسف أبو أحمد صبايا المشغل أبو إمسالي أبو أحمد بيقول لك أبو مازن أنه سعر البيض نزل لا تخاف ولا تقلق ولا تزعل شو ماله بحب البيض كتير خصوصا مع العجة أو البيض المسلوق نسبة بروتين منيحة كويسة تعرفوا البيض زاكي مع اللبن صح؟ بس كمان البيض إذا كان مسلوق زاكي إنه يتغمس مع اللبنة ومين سيد اللبنة في البلاد؟ مين سيد إنتاج اللبنة في فلسطين؟ الملك اللي بينتج اللبنة بشكل مختلف اللبنة اللي بتاريخنا بثقافتنا مين هو يا أبو الليث؟ فادي ماضي مين هو؟ مين؟ فادي؟ نداء نداء نداء إلى فادي نداء عاجل طيب نداء شوي شوي طيب نداء على مهله طبعا طبعا هو الجنيدي صاحب المنتجات الرهيبة العجيبة المفيدة الزاكية اللذيذة المحببة شايفين كيف عن النداء العاجل بيطلع والله العظيم مش عارف لما بتناديهم بتلاقيهم للرجال ليش بتضلوا تحكوا عليهم يا سيداتي وسادتي ثريا ونايفة وعايشة سوالمي اليوم رايحين على نابلس المدينة إن شاء الله رحلة حلوة وجميلة على أحلى مدينة نابلس من المدن الجميلة والطشي فيها حلوة بمناسبة الحديث عن نابلس هناك شيء مميز وجديد قادم قريبا على نابلس من شركة البريق أنا ما بعرف شو هو وحتى لو بعرف ممنوع أحكي ما هو القادم من البريق إلى نابلس العزيزة نابلس تنتظر البريق وسمارت وألتر سمارت بكل روح حلوة صباح الورد يا أبو رأفة طميزي أهلا يا جواد أبو درويش مين هي اللي أعذبها منير أبو غليون صباح الورد يا أم عماد صباحك صباحك أنت بتقولي صباحك سكر أنا بدي أقولك صباحك إشي تاني غير السكر صباحك ضلعت خروف مين أزكى ضلعة الخروف ولا كتف الخروف ولا فخدة الخروف ولا رقبة الخروف عموما كل الخروف بتلاقوه في الزغلول بكل مكوناته مين بحب الخروف يا حرام ما تقولي ليش والله حرام صح إنه أنا بحزن على الخروف بس ربنا حلل لنا إياه وحلله لحكمة وبالتالي أكل لحمة الخروف من أزكى الأكلات إذا كان مشوي من عند الزغلول تحديدا على مفترق دير شرف سلام مالك مش متفاعل معي مين أزكى كتف الخروف ولا رقبة الخروف ولا فخدة الخروف ولا ضلوع الخروف ولا إيدين الخروف
1: التوب تقطع لجوزها كنتالوب ده مثلا مشهور عندنا في مصر يا جماعة في بيوت كتير ناجحة ومفتوحة بسبب هذا المثل وانت بتقطعي الكنتالوب حطي كل قطعه بقطعتها
0: شو يختي الكنتالوب هذا
1: سنين على كل قطعه وعلى الخله شمسيه صغيره امبريلا فاكراها
0: امبريلا
1: اعملي له جو فنادق في البيت خليهوش يبص بره خلي عندك سنس
0: شو عندك ايش سنتالوك ايش سنتالوك ايش
1: خلي عندك سنس
0: سنس يعني حس طب احكي بالعربي يا اختي
1: عارفه الفرق بين الاناناس والكنتالوب؟
0: لا،
1: الاناناسه شبهك الصبح وانت مستيقظه تاج الشمس المشرقه، كلنا مش انت بس، الكنتالوب شبه وشك القمر المنور، الطبق المدور اللي مقلبص كده وغدود مدوره
0: اللي جنبك
1: جوزك وعز جوزك.
0: روحي يا شيخه دوري لك على اغاده، بتقول رقبه الخروف المحشيه ولا اروع، طبعا زاكيه، بس اذا ما بدنا نحشيها برز الضيافه او برز الكامولينو من شركه مجمع سيلة الظهر، اذا بدنا نحطها على جاط رز مفلفل، مين ازكى؟ انا بقول الضلعه. زاكيه ما بياكلوا. رز الضيافه من شركه مجمع سيلة الظهر التجاريه. كل الصباح الجميل لأم عماد. القلب الطيب بتقول أم عماد ما بقدر أعيش مع الناس المنافقة، مضطر أحيانا أنه أعيش بس بيتعب. صباح الورد يا آيات، آيات رمضان هذا الرقم، أكدي لي إذا أنت اللي بعتي لأم مصطفى نفسك آيات رمضان منشان نثبت الرقم. صباح العيون الحلوة، صباح على أبو عون، أهلا بيك يا زياد بريكي ودينا طالب. صباح الخير لدعاء صديقتها. صباح المدارس التي اقتربت أقل من أسبوع وغالبية المدارس اللي مادة ومات رح تبلش دوام. شنط حقائب من أشكال ألوان إضافة إلى أشياء أخرى، أصناف بالعشرات على أقل الأسعار، مهرجان العودة للمدرسة ليوم الخميس، استغلوا الفرصة وتسوقوا من كل الفروع، شني إكسترا، متعة وتوفير. أمير فريحات مش عاجبه صوتي علشان يجدد نشاط، اليوم بده نشاط بصوت سلام الأطرش. سلام سامعه صوت إشي بصوتك؟ ما في ولا إشي بصوتك، أغنية لحن أي إشي، سمعنا صوتك. سمعته هيك النشاط رجع يا أبو فرحات؟ أبو فرحات يبدو إنه حسابه في البنك متضعضع. سلامتك. بنك القاهرة عمان، غذي حسابك واحمل معك البطاقات وادفع بكل سهولة. ليث العوري بده وجبة أكل، شوف الهدية اللي بده إياها أكل. ما في عنا أكل يا ليث، إحنا ما عناش إلا الزغلول، إذا بتحب تأكل مشاوي تفضل على المشاوي على الزغلول، دلع حالك وادفع وكل وإنت مبسوط.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أحلامك بنك الأردن. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين ومتابعين معنا على الهواء. في بيوتكم، في السيارات تحديدا، للمتنقلين بالسيارات والسيارات العمومي، المستمعين اللي بسمعونا، صاحب السيارة أو سائق السيارة ليش بتوطي الصوت؟ المستمعين بدهم يسمعوا. عندي رسالة من أحد الركاب بتقول إنه صاحب السيارة على خط طول كرم رام الله وطى الصوت، ارفعوا لو سمحت. ولخط جنين نابلس والعكس، ونابلس طول كرم والعكس، رام الله نابلس، رام الله الخليل، رام الله بيت لحم والعكس. أرجوكم، الناس بدها تسمع أحلى صباح.
1: أول مرة يعشق قلبي بالهوايا ما أمر.
0: صباح الورد يا مراد مسلم، أهلا بأيمن الشيخ، كيف الحال يا أيمن؟ كويس؟ أيمن ما هم صدقوا يتخلص من أطول يوم وأطول شهر بالسنة، بالعكس بتضلوا تنقوا على الأشياء. عاد الحياة سريعة وإيقاعها سريع، والأيام بتمر بسرعة، والسنوات بتركض ركض. ليش منضل النق إنه هذا الشهر خليه 31 يوم وخليه يصير طويل؟
2: يعني مش سريع سريع،
0: ليش كتير منحب السرعة؟ ما أصلا إحنا متدهورين. شكرا يا سارة على الوردة. اكتبوا لي اساميكم، يلي ما بصبح عليك هذا يعني انه انا مش عارفه على مين لازم اصبح، اللي بعتين فيديو او صور او ايموجي، اكتب لي اسمك. اهلنا في صباستيا، كيف الحال؟ ان شاء الله انكم كويسين. انا بعرف انه قاعدتنا الشعبيه في صباستيا واسعه جدا. اليوم زيارة سريعة على صباستيا بعد أن تم إدراجها على قائمة التراث العالمي. طبعا خطوة مهمة، وأنا يمكن وإنتوا منقول يمكن تكون هاي على الورق مهمة، لكن لا، على أرض الواقع كمان لازم تكون هاي الخطوة ذات أهمية للحفاظ على تراث وتاريخ وحضارة صباستيا. الأستاذ محمد العازم رئيس بلدية صباستيا، وطبعا كل القائمين على هذا المشروع اللي نجحوا في الآخر في الوصول لإدراج صباستيا على قائمة التراث العالمي. وسعدت صباحا وأهلا وسهلا فيك معنا في أحلى صباح.
3: صباح الخير لك أستاذ نجوى، صباح الخير لكافة المستمعين. في البداية وقبل الحديث في هذا الموضوع، يعني لكم في رأي دور كبير في تسلط على بلدة صباستيا، سواء بما يتعلق بما تقوم به بلدية صباستيا من مشاريع بنية تحتية وخدماتية تلامس حياة الناس بشكل كامل، وأيضا بما تتعرض له بلدة صباستيا من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال بأضرعها المختلفة.
0: هذا يعني قليل جدا من واجبنا في وسائل الإعلام المحلية لتسليط الضوء على كل هذه الأشياء، وهذا واجب صباستيا علينا. أستاذ محمد
3: شكرا لكم.
0: كيف تلقيتوا؟ هل كان عندكم معلومات؟ هل كنتوا تتوقعوا هاي الخطوة من اليونسكو لإدراج صباستيا؟ ومدى أهمية هاي الخطوة حتى الناس تعرف، أهلنا في صباستيا وخارج صباستيا يعرفوا قديش مهمة لتراث صباستيا هذه الخطوة في إدراج البلدة على قائمة التراث العالمي؟
3: نعم، يعني قضية إدراج صباستيا لم تكن هي صدفة، إنما هي نتاج عمل متراكم على مدار أيام وأشهر وساعات طويلة من العمل خلال أيام العمل الرسمية وغير الرسمية أيضا، وبالتواصل أيضا مع كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وكان هناك أيضا توجيهات من الحكومة، وعلى رأس ذلك رئيس الوزراء نفسه، دولة رئيس الوزراء الذي أعطى الإمكانيات، كل الإمكانيات اللازمة لتجهيز الملف. بالفعل بدأنا بالعمل بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، مع وزارة الخارجية، وزارة الثقافة، شركائنا في إعداد هذا الملف على مدار ساعات وأيام متواصلة، وأيضا بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية وأيضا الجامعات الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، لديه خبراء يعني كبار جدا في موضوع التراث وكيفية تقديم وإقناع العالم بكيفية الحفاظ على التراث. جاءت بلدة صباستيا على لائحة التراث العالمي ليس فقط هو كما تحدثنا وليد الصدفة، إنما هو نتاج جهد كبير جدا، وأيضا الدبلوماسية الفلسطينية التي عملت مع الأصدقاء وأنصار ومناصري الحق الفلسطيني في الموروث الثقافي والحضاري والإنساني. طبعا هذه الأيام التي كانت وسبقت عملية التصويت على القرار كانت بالفعل أيام توتر وأيام يعني مشدودة الأعصاب، ولكن نعم نعم، ولكن التواصل والإقناع والدليل القاطع بأن هذا التاريخ والتراث الموجود في بلدة سباستية هو تراث للشعب الفلسطيني، حافظت على عليه سباستية على مدار 5000 عام، وستستمر أيضا بالحفاظ على هذا الموروث. هذا الموروث الحضاري والإنساني الموجود في سباستية هو يعني عمره قبل الاحتلال بآلاف السنين، ولكن يعني لسوء الحظ أنه وقع تحت سيطرة الاحتلال بعد أن تم وضع اليد عليه بعد احتلال 67، وبقي بعد ذلك الجزء الأكبر من المواقع الأثرية بقيت تحت سيطرة الاحتلال كونها صنفت كمناطق جيب، ولكن كل ذلك لم يمنعنا ولم يمنع المجتمع الدولي من أن يعترف بحقنا في تاريخنا وتراثنا، وهذا الاعتراف هو شهادة دولية بأن الموروث الثقافي والحضاري والإنساني في سراستي هو للأجيال المطورة.
0: هذه الشهادة، هذه الشهادة أستاذ محمد، هل عندكم أي تصور إنها كيف ممكن تنعكس على سباستيا على أرض الواقع، ولا هي راح تظل في كقرارات أممية قرارات دولية زي باقي القرارات الأخرى؟
3: لا يعني بكل تأكيد هذا الاعتراف له تبعات، يعني سباستيا ما قبل الاعتراف ليست كسباستيا ما بعد الاعتراف، هذا الاعتراف هو له تبعات كبيرة جدا. اليوم هناك يجب أن تكون بلدة سباستيا خاضعة للحماية القانونية والدولية، أي أن أي أعمال أو أي محاولات إسرائيلية للعبث داخل المنطقة الأثرية هي أعمال تخضع للمحاسبة حسب القانون الدولي. ولن نقف عند خطوة الاعتراف، وإنما سنتابع أيضا ما تقوم به سلطات الاحتلال في بلدة سباستيا من محاولات لتهويد المنطقة الأثرية، وسنقوم بالعمل مع الجهات الدولية القانونية أيضا لوقف مشاريع الاحتلال التهويدية في بلدة سباستيا. من هنا فإن هذا الاعتراف هو يعطينا حصان وجدار حماية أكثر تجاه بلدة سباستيا، وهذا الجدار اليوم هو خاضع للقانون الدولي وليس خاضع للصراع الدائر ما بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني على هذا على هذا الموروث الثقافي الحضاري الإنساني. بالإضافة إلى ذلك هناك أهمية كبيرة جدا أن اليوم بلدة سباستيا عندما تم نقل ملفها إلى المجتمع الدولي، أي أن تدويل ملف سباستيا بكل تأكيد سيمنح بلدة سباستيا فرص كبيرة جدا في الاستثمار في القطاع السياحي وتطوير المواقع الأثرية، بالإضافة إلى توجيه السياحة بشكل كبير جدا إلى بلدة سباستيا. وهناك أهمية أخرى وهي أن بلدة سباستيا ستصبح جزء من المنهاج الدولي، عندما تكون سباستيا على قائمة التراث العالمي بكل تأكيد سيتم تناول أهميتها التاريخية وأهميتها الدينية ضمن المناهج الدولية.
0: إن شاء الله هذا أكيد نتاج زي ما حكيت جهود شخصي منك وجهود أخرى من الشباب والمتطوعين والمؤسسات الأخرى اللي اشتغلوا ليل نهار حتى يحضروا هذا الملف، وبالتالي اليونسكو وافقت عليه وتم التصويت وتم إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي. نتمنى ينعكس بشكل سريع جدا لحماية التراث الفلسطيني في سباستيا. شكرا أستاذ محمد، يعطيك ألف عافية على جهودك الشخصية، وتحياتنا للبقية كمان.

الله يبعد عنا الحروب. كتر ما بغنوا بحطوا كلمة حرب في الأغاني والفنانين، صارت الحروب عنا في الشرق الأوسط خبطرش ولا حبطرش.

0: تفضل حرب ناره. لذلك حرائق مليان العالم.
1: طار اللي قالوا لك طار عليك صمم النية وعليك صمم النية.
0: أنا بحب أذكركم إنه الآن الساعة 10:02 داخلي على الدقيقة الثالثة. اللي عنده أي مشوار، اللي عنده أي موعد، احسب حسابك. أهلا يا محمد توبة، صحة وهنا على مناقيش الزعتري أبو خالد الخراز. المنقوشي بدها شاي، شاي الضيافة كمان، زاكي اللبني والمتبل مع المنقوشي، متبل ولبنت جنيدي. من إذنا نايف طميزي، صباحه.

0: أيوة
1: قلبي وروحي في دكاي بقعد من دون شمس.
0: سليم بقول هاي الكلمات وهاي الأغاني ممكن أهديها فقط لواحد، للحمة الزغلول. معه حق، لحمة الزغلول بتتغنى لها. غمزة عينها بتعمل حرب. سندس أنا معاكي، أنا ما بلوم طيب القلب، أنا بلوم الناس اللي بتستغل طيب القلب، لأنه صح هم الغلط.
2: فتك مهيضة الجناح.
3: حلوة مهيضة الجناح.
0: حلوة قوي. مهدي اسمك متسيب يا مهدي، لا تخاف، صباح الخير لإلك ولأبو العبد خضير. عايش شويكي لك صباح من منير أبو غليون. أم محمد الخليلي نهارها فل.

0: اليوم تسعينات تسعينات وطالع. ساهر الأعرج صباح الورد. ساهر ببعث لنا نكتة بحب إنه أحكي لكم هاي النكتة اللي هو بعتها. لك واحد راح يخطب بنت فسأل أبوها أنت شو بتشتغل؟ قال له قبطان سفينة بخربث المصباح. حكى له ليش هو في خربث المصباح؟ في بحر، في كباتن، في سفن. قال له أنت بلشت تتخوت وتسأل، هو في بتضف شغل. هدول بتعرف النكتة مش ما بتضحك.
1: بيخة
0: في الضفة في شغل، في كل مكان في شغل، بس في ناس ما بدها تشتغل. أنس رداد على موضوع الخرفان بيقول إنه الخروف الكتف المحشي زاكي كتير. حاضر، الكتف المحشي خلي المدام تعمل لك إياه برز الضيافة وتذكرنا. أبو غيث غالي زيدان تحيات ناصر منصور لإلك وليعقوب عقل. فخدة الخروف بيقول ناصر إنها أزكى إشي. فخدة الخروف كل واحد شو بحب.

أبو جواد درويش معترض، بيقول أنا سميت حالي أبو جواد، كان اسمه أبو جواد، طلع له واحد اسمه أبو جواد، غير اسمه لأبو جواد درويش، طلع له واحد اسمه درويش أبو جواد. في أسامي بتتشابه أحيانا يا أبو جواد، هذا لا يعني أنه أنت تزعل. آيات رمضان إن شاء الله هلأ منثبت الاسم. زي ما بقولكم، أي حدا بحس أنه أنا ما صبحت عليه، ما حكيت اسمه، بيكون الاسم مش عندي.

0: ميمونة بتقول على الدوالي زاكي الدايب مع اللحمة. كل إشي مع الدوالي خصوصا إذا كان في شوية بيضة أعتقد إنها زاكية. يعني القص زاكي، الريش زاكية، صحة وهني. ممكن تحفظي رقمي، هل أنت عبد الله الجوهري أبو خالد؟ عمل آد، هاي عملت آد. نتطمن شو وضع البندورة، شو وضع الخيار، شو صار بالكوسة، إذا في بتنجان، شو كمان يا جماعة البامية الملوخية، شو أخبارهم؟ من حسبة قباطي الأسعار بالجملة اليوم مع مدير الحسبة صادق كميل.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح الوطن الجميل. في هذا اليوم الموافق 31 من شهر آب للعام 2026، إليكم الأسعار الخضار والفواكه في سوق مدينة قباطي المركزي على النحو التالي. الصناديق طبعا نتكلم، صندوق البندورة 70 شيكل ل90، خيار بين 25 ل45، الكوسة بين 30 و50، البصل 40 شيكل كرتوني، سعر كيلو البطاطا شيكلين ونص، الفليفلي الحارة ب 15 شيكل، الحلوة ب 20، الفليفلي الملونة ب 50، سعر الباذنجان العجمي ب 15 ل 20، الكلاسيك 15 ل 25، المحاشي من 10 ل 15 شيكل. وهذه الأسعار المبينة. وإليكم أسعار الفواكه، سعر كيلو التفاح بخمسة شواكل، سعر كيلو الموز بخمسة شواكل، سعر كيلو المانجا بخمسة شواكل، سعر كيلو النكتارين بسبعة شواكل، سعر كيلو الكيوي بثمانية شواكل، سعر كيلو الجرانك بخمسة شواكل، سعر كيلو العنب بخمسة شواكل. وشكرا لكم ولكل مستمعين الكرام، والله يعطيكم العافية.

0: أبو دباديبو صباح الورد. هو ده أبو دباديب. دباديب.
1: فالنتين. فالنتين ده إيه يا روح النونة؟ أنا مش بتاع فالنتين. لا لا لا لا لا. أنا ما بحبش الحاجات دي. دباديب. لا حبيبتي أنا مش بتاع دباديب. ولو مديت إيدك على التليفون.
0: بس إحنا بدنا دباديب. عائشة نايفة صباح الورد لإلكم ودان دالي. بس ابعتيلي الاسم لأنه عندي مسيف دالي مسيفينه الشباب. ابعتيلي الاسم علشان أسيفه صح إن شاء الله. الغدا عندي الزغلول. هاي أحسن مشروع بينعمل اليوم.
2: اللي أنا خدني الشو ولا جبني ولا سهم الهوى ينصبني وقابلته وغير حالي وشبكني برمش وصازني. اللي أنا خدني الشو.
0: يعني عجبتك الحركة شي بسلام يا أمير؟ يعني عجبك صوته وهو يتنحنح كويس؟ هاي إذا نحنحتك صح.

نسكافيه فحطت بدل السكر ملح. به عن جد به. شكرا على المعلومة يا سيدتي العزيزة إم رواد. بدنا نمسكها على سندس. لازم جبرتوها تشربها.

آها وصلني معلومة تقول بأنه امبارح كانوا في مستمعتين تنتين بيحكوا عن أحلى صباح وعني، فهم يحكوا كانت واحدة فيهم تعمل

0: اللي بيقول شكلك ناسيتينا هلأ بينت الرسالة هلأ وصلت لسه مطولة لبين ما أوصل لرسالتك.
1: انسى
0: انتظر قليلا ما بنسى حدا.
1: انسى
0: لا لا لا ما بنسى إن شاء الله.
1: انسى
0: إن شاء الله ما حدا فينا بيعاني من الزهايمر. سارة بتقول رايا مباشر بتقطع. ليش؟ ايش رايا مباشر بتقطع؟ صوتا ولا صورة؟ ممكن سرعة النت عندك مش مكفية سارة. في على شاشة رايا تي في زي ما اشرحنا لكم قبل بفترة خيارات للي عنده انترنت قوي يحط على الاتش دي، اللي ما عنده انترنت قوي او الشبكة عنده او الحزمة قليلة حط على الاقل خيارا. ان شاء الله ما بيكون طبعا غريب ابدا يا انس الفارس. مالك بقول الجو اليوم بده قاعدة عند الزغلول تضلك تسلخ مشاوي للمغرب. والله محمد منصور بيستنى بالسولار ينزل يطلع. طلع بده يغلى. بده يغلى بده يعلى للأسف. إن شاء الله لا.

0: أيمن وأنس، أنو جروب اللي بدكم إياه يرجع؟ لا مجال للجروبات، أنا أصلا ما بحب الجروبات بطبيعتي. ثانيا لا، لأنه في ناس ما بتخجل وبتستحي تحكي على الجروبات، فما جروبات، ما في، إن شاء الله ما نحتاجهم. خولة عبد الدايم نورت، المعلم خليل المدهون وأبو رامي وإبراهيم وصبايا المشغل نورين. عازم ومحمد من صباستيا، صباحكم. محمد بصب على شعب الراية، احنا شعب ترى ديروا بالكم مسالم. كله تسعينات اليوم، بس ان اللي بحبهم قلبك يا جيل زد. بعرفوا هاي الأغنية؟ هذا الجيل الجديد والله ما بعرفوا، بكونوا مش فاهمين الفكرة وين، بتسمعهم الأغنية لا بعرفوا اللي بغنيها ومش فاهمين الأغاني، بفهموش إلا أغاني غريبة. شو يعني شفافة؟ شو يعني بلطافة؟ يعني كول؟ مس يو بدهم. أبو أنس بصبح عليكم بقول صباح الزحليق، انتبهوا. إذا بترشرش أكيد رششت في بعض المناطق اليوم الصبح، سمعنا صوت رعد، انتبهوا السيارات، مجرد ما شوفوا نقطة نزلت على الأرض شوي شوي. سكر دايم نحن حبايب، بقول لك كمان شو يعني صبيان؟ نحن حبايب جامع ايش؟ سامحونا الجيل الجديد، هذا الجيل زد اللي اسمه، يعني احنا بننكت عليكم بس انتو حلوين وامامير وكتاكيت وكيوت، كتير كيوت.
1: بس على راية اف ام
0: زيد صعابني قبل الفاصل بصبح على خالته الغالية سميرة صعابني أم مطيع، بحكي لها إن شاء الله عن قريب رح نشوفك ونسمع البرنامج سوا إن شاء الله. يسعد صباحها، أو تسمع حاليا هي، يسعد صباحها وصباحك يا زيد.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز، أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخيرات من جديد للي حاليا انضموا لأحلى صباح من رايا مع شيني إكسترا. تسوق تمتع ووفر.
1: يا جميلة يا حتة سكرة انتي في كل مزرعة،
0: ما معك الجزدان ولا معك كاش بس مضطر تشتري، ادفع بالأبل باي سواء من خلال تليفونك أو من خلال ساعة الأبل ووتش من بنك القاهرة عمان. على سيرة الخروف وضلعاته، صباح للزغلول وال اللحمة مع الرز، رز الضيافة، الرز واللحمة مع الجميد، جميد الجنيدي والجلي والتنظيف لا تحكي له هم مع سمارت. صباح الورد يا محمد علاونة، الحاجي سلام أهلا، أدهم الجاسر ما بدو يقولنا صباح الخير، بدو يقولنا صباح فخري. وأمير فريحات وينك؟ أكيد أمير منيح بس معنا على السمع لكن محبط. علي ماضي بيقول يطلب من سلام خريطة، نسخة من خريطة روحه لدراسة مشروع استثماري الاستخراج والتصدير، التفاؤل والمرح لأصحاب القروب القلوب المريضة والمحمضة.
2: هي نوع مختلف وانت قلت لي وضعك مختلف. ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟
3: انا مش عارف
0: بفكروك طول النهار تضحك. اوكي خليهم يفكروا هيك.

0: صباح الورد يا محمد نصار وعزام عبدو. صباح الورد لآية بمناسبة التخرج من والدتها أم محمد، إن شاء الله عقبال البقية. منال الشيخ أهلا وسهلا. ميمون عياد بتقول إنه أم رواد لازم تتسلم تكون هي سفيرة منتجات الضيافة، والله إنه يليق بها. مبروك للعروسين ليث ورند من أم الأديب سمودي بالرفاه والبنين. يا أم الأديب إن شاء الله تكونوا انبسطوا في العرس. أشهد لك يا لازم نسيب اسمك يا أم أديب. دور جلاس رقم مش مسجل. طب احكي لي مين هو، انت عماد؟ لانه الاسم مسجل عندنا عماد، عماد رائد او رعد. بالآونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة إجمالا عم نسمع إنه مجتمعنا بتغير. كيف بتغير؟ إنه في كتير عنا جرائم متنوعة مختلفة، طوش، جرائم قتل، وكيف ترتبط كل هذه الجرائم بموضوع الإدمان والمخدرات؟ وهذا طبعا ثقافة دخيلة علينا، هي ليست بثقافة طبعا، لكن إشي دخيل علينا إنه يكون عنا هذا الكم من الجرائم. إن شاء الله يعني عم نخطط بحلقة اليوم نحكي عن هذا الموضوع إذا زبط مع ضيفنا بعد شوي. صباح الورد يا آدم، أنا بطلت أرد عليك. أنت آدم ولا طلال زيتاوي؟ أكد لي، لأنه أنا مسجل عندي آدم، وبالتالي أنا أكيد بصبح على الاسم اللي مسجل عندي، فأنت قل لي مين أنت بالضبط علشان نعدل الاسم. هل أنت طلال ولا آدم؟ ابعت لي رسالة علشان أفهم الموضوع. إذن موضوع الجريمة والأشياء الدخيلة على مجتمعنا وعلى ثقافتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى كل تفكيرنا بفلسطين يربط في الآونة الأخيرة بموضوع الإدمان والمخدرات وانتشارها وأنواع مختلفة منها. الدكتور محمد الربعي مدير مركز الوطني الفلسطيني للتأهيل معنا اليوم للحديث عن هذا الموضوع وعن المركز طبعا. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير لجميع المستمعين.
0: هلا بيك، يسعد صباحك، منورنا. بالبداية دكتور محمد، إذا بطلب منك أنا والمستمعين تعرفنا أكثر بالمركز، تحكي لنا شوي عنه، المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، هل اختصاصه موضوع الإدمان والمخدرات أم أشياء أخرى؟ يعني إيش المهمات اللي بينشط فيها وفي أي مجالات بتابع اختصاصاته؟
1: نعم صحيح، المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل هو أول مركز حكومي متخصص في تقديم خدمات العلاج والتأهيل للأشخاص اللي بيعانوا من الإدمان وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعني زي الأدوية المخدرة.
0: نعم.
1: طبعا هذا المركز يعني مركز نوعي، زي ما حكيت هو الوحيد اللي موجود في الضفة، بيجينا المرضى من جميع أنحاء الضفة الغربية. طبعا احنا في هذا المركز بنقدم خدمات علاجية وتأهيلية وتوعية وتثقيف للمرضى الموجودين عندنا.
0: فقط للمرضى التوعية، دور التوعوي كيف بتقوموا فيه دكتور محمد؟ يعني مش للمجتمع بشكل عام، فقط للمرضى مثلا وعائلاتهم والمقربين منهم، ولا كيف؟
1: مسارين، عندنا مسار داخلي في المركز بقدم العلاج، وعندنا لجنة للتثقيف والتوعية الخارجية. احنا عملنا كثير لقاءات توعوية مع مؤسسات مدنية ومع جامعات، مع مؤسسات تعنى بالمخدرات وبتوعية الشباب، وكان لنا عدة لقاءات مع المجلس الأعلى للشباب لتوعية شبابنا كذلك عن خطر المخدرات وعن أثر هاي المواد المخدرة على أبنائنا وعلى شبابنا.
0: نعم. طيب بتعرف دكتور محمد انه في ربط واضح مش بس عندنا في المجتمع الفلسطيني، في اي مجتمع عنده ظواهر مثل الجريمة، تفشي الجريمة، بيكون في ربط واضح بين المخدرات وموضوع الادمان على كل المواد المخدرة وموضوع الجريمة وتفشيها وظهورها في بعض المناطق. كيف بتشوفوا للعلاقة؟ هل هذه العلاقة مبررة بين الادمان والجريمة ولا مش مبررة؟ كيف بتشوفوها انتوا في المركز؟
1: نعم، يعني للأسف انتشار المخدرات والتعاطي يشكل أكبر خطر حقيقي على مجتمعنا، لأنه الموضوع لا يقتصر على أنه هو عبارة عن حالة اقتصادية وهي حالة اجتماعية، هي حالة أسرية، هي حالة مرتبطة بكل تفاصيل المجتمع.
0: نعم.
1: المتعاطي بحاجة إلى يعني تمويل ليقوم بالشراء، والمتعاطي يكون مضطرب نفسيا ويدخل في متاهات تؤدي إلى خلل في العلاقة الأسرية وعلاقة المجتمع. كمان المتعاطي يكون يشكل خطر، لأنه يفقد السيطرة على عقله ويفقد قدرته على الطريق الصحيح، فهون تبدأ المشاكل. يعني معظم الجرائم والمشاكل اللي في الآونة الأخيرة حصلت تبين أن وراءها أناس متعاطون للمخدرات
0: للأسف. نعم. وحتى في حتى يمكن في العالم وعندنا ناس بتتغطى كمان بموضوع الإدمان، يعني بيرتكب الجريمة فدغري بيبرر لحاله أو بيبرروا له المجتمع أنه والله مش كاين صاحي، فحتى لو كان صاحي بيحاولوا يبرروا له وكأنه مبرر الإدمان أو المخدرات وتعاطيها.
1: يعني شوفي، المدمن هو مريض، يعني يجب التعامل معه كمريض، ولكن لا لا لا نبرر له ما يتم عمله، لأن
0: طبعا
1: لما بنقوم بالتوعية و
0: يعني هو مرتكب جريمتين، بيكون يعني مش جريمة واحدة.
1: نعم. هو ارتكب جريمة الإدمان وارتكب جريمة مرافقة إلها، كان جنائية أو أخلاقية أو طرق أخرى في لهذا
0: نعم.
1: بدناش ننظر إله بسلبية، ولكن يجب أن ننتبه إلى أبنائنا وشبابنا إذا اختلف عليهم أي سلوك داخل البيت داخل الأسرة، ممكن يعطينا مؤشرات إنه هذا الطفل أو هذا الشاب ممكن أنه يتعاطى بعض المواد المخدرة أو بعض العقاقير.
0: كيف دكتور؟ أنت متخصص أكثر كمان، أنت طبيب أسرة، وعدا عن أنك لديك الخبرة في هذا المجال، شو ممكن تصرفات تحكيها للأهل ينتبهوا عليها على أولادهم وبناتهم خصوصا بفترات الحرج المراهقة مثلا؟
1: نحن ننتبه لتغير السلوك للشخص، يعني السلوك الغير معتاد لديه. ننتبه للانطوائية، ننتبه لزيادة العصبية، ننتبه إلى حدوث حالات من الاكتئاب لديه. يعني أحيانا بعض الشبابنا معروف لدينا أنه مرح وأنه مشارك في عدة فعاليات، وفجأة يختلف سلوكه نهائيا
0: فينا.
1: بحيث يبدأ بالانطواء، بعدم التعامل مع الزملاء، بافتعال المشاكل داخل الأسرة أو خارجها مع الأصدقاء. هاي كلها تغير السلوكي كله مؤشرات على أنه في خلل عند هذا الشاب، يجب متابعته ومراقبته، وتبدأ المراقبة من الأسرة ومن الأهل في البداية، وفي المدارس وفي الجامعات، وينتشر هذا النطاق في من المراقبة.
0: يعني كل ما كان الإشي مبكر، الملاحظات مبكرة على أي تغيير على الأولاد أو البنات، كل ما كان العلاج أسهل، صح؟
1: بالضبط، لأنه إحنا من البداية ممكن نحمي هذا الإنسان من ارتكاب أخطاء جنائية، أخطاء اجتماعية. بتعرفي يعني توفير المال لشراء هذه المواد، هذه المواد مكلفة وغالية وأحيانا غير متوفرة بشكل سهل، فيضطر المتعاطي إلى استخدام كل الأساليب لامتلاك هذه المواد، من سرقة، من قتل، من إجرام. فيعني مهم جدا لما أي حدا بننتبه على إنه في عنده تغير في السلوك، أو إحنا شاكين إنه هو متعاطي، لو حتى شاكين فيه
0: بده بحث،
1: إحنا نجيبه للمركز الوطني ونعمل فحوصات ونشوف إذا هل هو متعاطي أو غير متعاطي أو هو بحاجة لتدخل علاجي أو لا.
0: في أرقام في إحصائيات في هذا المجال دكتور محمد عنا بفلسطين، حتى وإن كان يعني الأمر دخيل علينا إحنا ما بنعرفوش تاريخيا في فلسطين، ما عنا هاي الأشياء ما كانت تظهر، ولكن حاليا في أرقام في إحصائيات عن موضوع الإدمان والمخدرات، في أرقام معينة محدودة أو ظاهرة للعيان؟
1: والله شوفي الأرقام موجودة وللأسف يعني ظاهرة المخدرات تتفشى في مجتمعنا بشكل كبير جدا، وخصوصا في بعض المناطق التي يعني يسيطر عليها الاحتلال بحيث أنه هو يدعم هاي انتشار هذه المواد بشكل مش طبيعي. يعني إحنا لما بنحكي عن عام 2025 كان عندنا 20,000 مستفيد من خدمة الإدمان، كان في المركز الوطني أو مركز البدائل في رام الله، إحنا بنحكي عن رقم مأهول. وإحنا لما بنحكي عن 20,000 هذول متطوعين هم من تلقاء نفسهم جايين يتعالجوا،
0: اللي ما تعالجوا فهي نسبة، هي بتعطيك نسبة على الرقم الحقيقي أكبر بكثير.
1: لما احنا بنحكي عن انه عدد المرضى اللي كانوا تقريبا منومين في المركز الوطني تقريبا 700 مريض في سنة 2025، احنا ما انتهينا في احصائياتنا في 26، ولكن هذه ارقام مأهولة بتدل على انه قديش عندنا هاي الظاهرة
0: مرعبة. نعم نعم،
1: لسه ما ظهرت بشكل كبير نتيجة الظروف الموجودة، يعني الظروف العامة وظروف الاحتلال والإغلاقات هاي ساهمت إنه كمان ما يوصلنا حالات من مناطق بعيدة.
0: صحيح صحيح. طيب أنتوا في المركز دكتور محمد هل ينقصكم أي شيء؟ يعني المركز كامل مكمل ولا في أشياء لسه أنتوا بتحسوا إنه علشان يقوم بدوره على أكمل وجه في العلاج والتوعية بحاجة إلى كمان خطوات إضافية؟
1: يعني كما تعلمين المركز هو مركز حكومي، هو عبارة عن مركز حكومي، والظروف التي تمر بها الحكومة والمستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام هي نفس التي نعاني منها إحنا في المركز الوطني. طبعا نقص عدد الكوادر، تقليص اللي بيصير من الكوادر نتيجة
0: الرواتب نعم،
1: هاي المشاكل،
0: مع انه المفروض هذا بالعكس يعني الاهتمام في هيك مركز يكون زياده، والمتطوعين والشباب اللي بيشتغلوا كمان اهتمام زياده. نعم
1: نعم صحيح، يعني يجب الاهتمام. يعني احنا في الفتره الاخيره قمنا بعمل شراكات مع جميع المؤسسات لتعريف بالمركز، لانه لحد الان ما في عندنا يعني توعيه او ما في عندنا فكره عند اهالينا انه في مركز بهذا الخصوص. يعني بدت كثير بعد نشر إعلانات للمركز وعمل ورشات خارج المركز بدوا يتواصلوا معنا الناس بخصوص إنه في عندنا ناس وبدنا نعالجهم، بس عارفين
0: بدهم يعرفوا، لازم يعرف. صحيح
1: صار المركز الوطني هو عنوان لهي الحالات ولهي
0: 100%، بس الأول لازم يعرفوا، لازم المواطن يعرف، الآباء والأمهات يعرفوا إنه في عندنا مركز وطني فلسطيني للتأهيل وعلاج الإدمان.
1: هذا الكلام دور هو الإعلام، دوركم أنتم يعني مهم جدا، دور المؤسسات الشريكة يعني المؤسسات الشرطة، خدمة مكافحة المخدرات، حماية الأسرة، كل هاي المؤسسات هي شريكة لنا.
0: صحيح مظبوط،
1: ونوصل فكرتنا كمركز وطني للعيان.
0: طيب جملة نهائية ختامية معنا دقيقة دكتور محمد، للشباب بشكل عام وللشباب اللي ممكن يوقع في مصيدة الإدمان والمخدرات، هل هو نهاية العالم؟ هل هي نهاية الكون؟ هل الوصمة اللي كمان المجتمع مهم يسمع، وصمة إنه إشي سلبي هذا خلاص راحت عليه، صح ولا مش صح؟ وكيف تحكي في هذا المجال؟
1: لا هو لم يفت الأوام. يعني إحنا للشباب اللي لسه يعني بعيدين عن هاي عن الإدمان، إحنا بنحكي إنه هذه عبارة عن متاهة ودوامة، يعني إذا دخلتها بتعاني يعني، ولكن في نهاية المطاف إذا وقعت في هاي المتاهة فبإمكانك العلاج وبإمكانك الرجوع وبإمكانك إنك ترجع للحياة الوردية والحياة اللي النقية. ولكن يجب يعني يكون هناك قرار داخلي من صميم قلبك إنك تترك هذه الإدمان وإنك تسعى لهذا العلاج.
0: صحيح.
1: وهذه أهم شغلة، نية صادقة داخلية إنه أنا بدي أتعالج وأتعافى من هاي الآفة.
0: هذا ما نتمنى، إن شاء الله يكون في عندهم الوعي الكافي، وهذا طبعا بده تحضير من مرحلة الطفولة كمان، تحذيرات من الأهل
1: يعني
0: وتوعية.
1: حكينا تبدأ بالأسرة وبالمدرسة وبالجامعة.
0: صحيح.
1: وبالمجتمع
0: والإعلام والسوشيال ميديا.
1: كلنا نحمل المسؤولية بحماية أبنائنا إحنا شعرنا إنه فيه معين عند أبنائنا نتوجه، وكمان إذا شعرنا إن الناس بروج لهاي المادة
0: نبلغ عنه.
1: نبلغ عنه.
0: صحيح.
1: ما طبعا.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم على دوركم دكتور محمد، إن شاء الله ما بتكون المقابلة الأولى والأخيرة مع المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل وعلاج الإدمان والمخدرات. شكرا لكم ولا إلك بشكل خاص، يسعد صباحك.

كمان الفن عليه دور، مثل أغنية أحمد مكي هاي اللي بتحكي عن حالة الإدمان، بحاول يوعي الشباب الصغار بالموسيقى اللي بحبوها ينتبهوا. نفس النهار يعدي بسرعة واضرب تاني أرجع ملك زمان.

0: اللي بوشي خفة تعوم.
1: بدك تنتبه من أصحاب السوق. سعد صباحك يا أحمد أبو طول.
0: شحكيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم.
1: وما حدا يقول لي ما بعرف صاحبي. لا، بتعرف صديقك وصاحبك، هل هو صاحب منيح ولا لا؟

طبعا الجيب مش هي الصاحب يا أحمد، أنا لا أتفق معك أبدا، لأنه في صحاب لسه، إذا خليت بليت، وفكرة إنه بس جيبتي هي صاحبتي، لا يا ريت يا ريت يكون المصاري بتحل كتير شغلات، يكون معك مصاري كتير، ما إلك صاحب يسمعك يفرح معك ينبسط معك. صباح الوردة أم عبيدة.

0: بتغذي فوق سلسواني.
1: شوف الأغنية كيف سلسلها إلى أن وصل المدمن لارتكاب جريمة، تهديد بارتكاب جريمة بحق طفل صغير. أبو علاء بيقول بس عادة بكرة الرواتب لا تهرب، يعني إذا بتتأخر حتى بحسبوها عليك. تشرفنا بيك يا طلال زيتاوي. محمد علاوني أبو شجاع وصلت رسالتك. أدهم الجاسر بده يهاجر على غلا السولر الجديد، شو نحط للجرافة علشان تشتغل على رأي أمير؟ تحملوا واصبروا وصابروا. شكرا لمحمد اللي أحلى صباح عنده بيعمل إنعاش للدماغ والمخ. السبب هو خفة دمكم. عماد، إذن عماد رعد اسمك مسجل، كل شيء تمام. الجو خرافي عند أم رواد، وبعت لنا فيديو مش عارفة إذا استنوا أجرب نبعته لفادي. إذا أم رواد دائما بتبعت لنا صور وفيديوهات وما منبثهم. ليش يا فادي مش مسيب اسمك عنا هون؟ بالإنجليزي، ما احنا ثقافة إنجليزية ما شاء الله عنا. يلا هاي فورورد. احنا دايما منقول الأجواء عند ام رواد وورداتها وحديقتها، فيعني فرصة. انا ما شفت الفيديو، ان شاء الله يكون شامل. صباح الورد لدينا، أطيب حد في الدنيا من دعاء صديقتها. الله يخليكم لبعض. شفتوا الأصدقاء يا أحمد أبو طول اللي بتقول فيش أصحاب؟ طلع محلى الصديقات. خولة إن شاء الله أمطار خير يا رب. عامر كمامجي بيقول هاي الأغاني اللي بتعبي الرأس. وسلامات للدكتور محمد عمارني، يسلموا إيديك وشكرا بعد عملية لعينه اليسار، ما شاء الله عنه الدكتور محمد. وانت يا عامر سلامتك. صباح الورد عايد الفتاوي. ابو جواد بيقول بتصدق مرة اخر الليل رحت عند الزغلول لقيته مسكر، نمت بالكانون وصرت اشم بالسكن. طبعا ما رح اصدقك.
2: خرط الشباب وكذب الشباب هالايام صار لابو موزي.
1: ابعد من ابو موزي، وينهم وين أبو موزي؟ خرط أبو جواد غريب.
3: خلينا ننبسط
1: ونروح على الزغلول يا أيمن وأنس. موسى خمايسي أهلا. إم جهاد مناصرة بتقول إنه تفضلوا كل تمر من أريحة، الآن عمالهم بقطفوا في تمر الرطب. صباح لمحمد عابد. منار أكدي لي إذا أنت اللي بعت الرسالة اللي فيها صباح لبنات المشغل. منار بيان ومها ومحمود زوجك، الاسم مين؟ طيب على راية تيفي الآن إذا بتحبوا تشوفوا هاي الفيديو اللي بعتت لنا يا إم رواد، وبعتقد إنه كتير في منكم حاب يشوف أجواءها. مصطفى بتقول لغاني اليوم حلوين، بيج لايك وسبسكرايب. منال الشيخ صباحك. محمد عابد تمام يا منار. اوكي
3: خلينا ننبسط من القلب الضحكه.
1: نجاح رواجبي بتصب عليكم صبايا مشغل ابو ضياء.

نعم يا جواد تفضل. ما سمعتك لأني مش فاهمة عليك. أنا اللي بعت لي رسالة مش فاهمتها طلبت منك توضحها، ما وضحتها ما بقرأها، آسفة. يحيى سمودي أهلا وسهلا. امرواد كيف الفيديو، شفتيه على الشاشة ولا ما شفتيه؟ هلأ بعدين بنطلب من الزغلول يكون له فرع آخر في رام الله علشان حبايبنا أهل رام الله، إن شاء الله فرع في الخليل، فرع ببيت لحم، فرع بجنين، فرع بطول كرم، متعدد الأطراف. أبو العبد متهم كل المستمعين هم بقلدوه. ليش يا مهدي؟ إيش بقلدوه المستمعين؟ هلا سندس أغنية بعد من غير شمس وماي بتقولكم كذاب، ويوم العزاء مرته بتموت لا سمح الله بيكون يفكر باللي بعدها. بدك أحكي؟

طب يا جواد الله ألف مبارك إذا بدك تتجوز. ألف ألف مبارك, نهديك أحلى أغنية برعاية لحمة الزغلول عشان يوم عرسك تغدي المعازيم. لحمة الزغلول الطرية الهبرة, بدك جميد ولا ما بدك؟ في عندهم لبن رايب وعندهم جميد سائل عشان إذا بدك تعمل مناسف. الجنيدي متعة التسوق مع التوفير الكبير في الشيني إكسترا للمدارس, اشتروا تسوقوا حتى يوم الخميس. عيد ميلاد سعيد يا منار. الأرز كامولينو ولا ضيافة, حبي طويلة طويلة ولا أقصر, اللي بتحبه عند شركة مجمع سيلة الظهر. أربع روائح لألترا سمارت, كل ريحة أحلى من التانية, كل ريحة تنافس الأخرى من البريق. ما معك فلوس والجزدان ناسي في الدار أو بالسيارة أو ضايع, ادفع بسهولة من خلال حركة بتليفونك أو بالأبل ووتش الأبل باي, ادفع في مكانك. سامحونا أي حدا ما قرأنا رسالته لأنه الوقت داهمنا بشكل فجائي عند سلام, بده يخلعكوا أغاني حلوين للساعة واحدة, يطلعوا إن شاء الله من أحلى حياة من أحلى أثير. فادي ماضي سعد صباحك, سلام الأطرش, وأنا نجوى الحمدان. يلا أغاني حلوين, عملوا رياضة.

0: تسمعوا أحلى صباح.
1: كويسين؟ مبسوطين؟

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الساعة الآن 11:00 صباحا.
5: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
6: أهلا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 5 صيادين صباح اليوم بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في مدينة نابلس سيعود للمواطن عمر سعد. جيش الاحتلال يشن اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون يجبرون عائلة المواطن بشير نعيم كونة على إخلاء منزلها في قرية الطيبة شرق رام الله بعد أسبوع واحد فقط من انتقالها إليه جراء اعتداءاتهم وتهديداتهم المتواصلة، فيما أطلق مستوطنون أغنامهم للرعي في أراضي مواطن في قرية المنيا جنوب بيت لحم، كما وشرع مستوطنون اليوم في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن نحو 45,000 طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون لدراسة المنهج التعليمي الإسرائيلي هذا العام. تحقيقات إسرائيلية تظهر أن 27 عملية سرقة ونهب قام بها الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. أسعار الذهب تنخفض اليوم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار. أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% في مستهل تعاملات اليوم مع عودة خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: أنا أريد،
12: أنت أريد،
11: هو أريد،
13: وهي أريد،
14: أريد
15: طور عالمك.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أحلامك بنك الأردن.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: أهلا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلين في مدينة نابلس. يعود المنزل الأول إلى عمر سعد والثاني إلى المواطن فادي نصر. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منشأة، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية تركزت في محافظتي قلقيلية والقدس، كما وزعت 51 إخطارا بالهدم تركزت في بيت لحم والخليل. جيش الاحتلال يشن اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون يجبرون عائلة المواطن بشير نعيم كونة على إخلاء منزلها في قرية الطيبة شرق رام الله بعد أسبوع واحد فقط من انتقالها إليه جراء اعتداءاتهم وتهديداتهم المتواصلة، فيما أطلق مستوطنون أغنامهم للرعي في أراضي مواطن في قرية المنيا جنوب بيت لحم، كما وشرع مستوطنون اليوم في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخليل اللوز جنوب شرق بيت لحم. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون لدراسة المنهج التعليمي الإسرائيلي هذا العام. تحقيقات إسرائيلية تظهر أن 27 عملية سرقة ونهب قام بها الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان. حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة راس النيبالية ومحيطها قرب الحدود مع الصين ترتفع إلى 903. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: أغنيات الزمن الجميل.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، والبداية بالعناوين. القتال البري في غزة ضرورة وفق تقديرات للاحتلال. لماذا يجري تصوير الضفة الغربية على أنها مصدر للشرور؟ بعد تبادل محدود للضربات، إيران تقصف أهدافا أمريكية وتتوعد بالرد. والبنزين يعود لأعلى مستوى تاريخي في إسرائيل. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
4: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تواصل اليوم السادس على التوالي إغلاق مدخل قرية نابلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية. صحيفة هآرتس العبرية تقول أن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون لدراسة المنهج التعليمي الإسرائيلي هذا العام. وزارة جيش الاحتلال تعلن التوقيع على اتفاقية صفقة ضخمة مع نظيرتها اليونانية لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات. تحقيقات إسرائيلية تظهر أن 27 عملية سرقة ونهب قام بها الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له. قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تعلن التصدي لزوارق قالت إنها انتحارية تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. منظمات العفو الدولية في الولايات المتحدة تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في 20 الأول 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب من كل عام. حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة راسو النيبالية ومحيطها قرب الحدود مع الصين ترتفع إلى 903. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
3: نحييكم من جديد. تبحث المنظومة العسكرية في دولة الاحتلال شن عملية برية جديدة في القطاع تتضمن احتلال مدينة غزة، وذلك في ظل تقارير تزعم أن حركة حماس بدأت ترمم قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية مع اقتراب الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر. وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن سحب سلاح حماس بطريقة توافق عليها إسرائيل وتفكيك قدراتها العسكرية بما فيها الطائرات الحارقة يحتم اللجوء لخيار التوغل البري واحتلال مدينة غزة في إطار عملية مناورة واسعة النطاق. ومن المرجح أن يتم اللجوء إلى هذا التحرك عقب انتخابات الكنيست وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إذا ما بقي الجمود يخيم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. للتعليق على ذلك استضفنا من غزة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مفيد أبو شمالة، وسألناه أولا عن واقعية الذرائع التي يطرحها الاحتلال لتبرير حاجته لعملية برية جديدة في قطاع غزة.
5: بداية هي تصريحات تأتي أيضا في سياق العملية الانتخابية. أنا أتحدث ربما عن مبررات والتقريرات التي أشار لها التقرير، يعني ليس لها مكان على أرض الواقع حقيقة. مسألة الأطباق الورقية التي زج بها في السياق هي مسألة تخص الأطفال، هي ألعاب أطفال ليس أكثر، وربما هم يستندون بطبيعة الحال لما كان يحدث خلال فترة مسيرات العودة، ولكن الأمر مختلف تماما في هذه الآونة. أيضا هناك ربما مسألة التوقيت، ربما الحديث كان في يعني الفترات السابقة عن عمليات برية عندما كان هناك مختطفين داخل أو أسرى داخل قطاع غزة إسرائيليين، وهؤلاء تم الإطلاق سراحهم جميعا بطبيعة الحال. والحديث أيضا عن مخاوف أمنية من قبل الجيش وربما من منطقة غلاف غزة، لا يوجد مثل هذه التهديدات، لا يوجد على الأرض يعني ما يؤكد وجود مثل هذه التهديدات. وبالتالي يعني هم يختلقون ربما أعذار أو أسباب أو ذرائع يقومون من خلالها بترويج مثل هذه المخططات التي لا تلقى ربما رواجا اليوم من قبل الإدارة الأمريكية في ظل المتجدد الأخير الذي يتعلق بإدخال إسرائيل أو إدخال دولة الاحتلال الولايات المتحدة في حرب مع إيران. وهذا المتغير بطبيعة الحال يعني يترك انطباعا وأصداء سلبية في المجتمع الأمريكي وداخل الإدارة الأمريكية، ويحاولون الوصول إلى حلول هناك، وهذه بطبيعة الحال تربط الساحات بعضها ببعض. معلوم أن تفاهمات جنيف الأخيرة إن كانت تضمنت علنا ربط الساحة اللبنانية بتلك التفاهمات، فقد ربطت سرا أيضا قطاع غزة مع تلك التفاهمات. وبالتالي أعتقد أن محاولة أي شخصية سياسية في داخل الكيان اليوم الالتفات إلى الوراء ومحاولة التنصل من مثل هذه التفاهمات مع الدول الأمريكية هي فقط لكسب الرأي العام وليس للتنفيذ على أرض الواقع. إذا كان هناك حظ للقيادة السياسية الحالية بالفوز في الانتخابات وبطبيعة الحال استطلاعات الرأي تشي بعكس ذلك تماما، هناك تقدم لكل من هما كل من هم يعني خارج القيادة الحالية. وبالتالي أعتقد أن مثل هذه التصريحات هي محاولة يائسة لحشد أصوات انتخابية ليس أكثر.
3: ولكنها على الأقل أستاذ مفيد أبو شمالة تشير إلى أن لا تقدم مرجو فيما يتعلق بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة على مستوى الكنيست، أليس ذلك صحيحا؟
5: صحيح بالتأكيد، هناك مماطلة واضحة من قبل دولة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية وخاصة مسألة الانسحاب خارج الخط الأصفر. وبالتالي

0: متعددة مفتوحة، ولا يوجد ثمن سياسي لكل هذه الجبهات. هناك جبهة في سوريا وجبهة في لبنان، وأيضا ربما هناك احتلال ل70% تقريبا أو أقل من مساحة قطاع غزة. ورغم ذلك، وما أشرتم له أيضا في التقرير مثل استمرار الاغتيالات، ورغم ذلك ليس هناك ثمن سياسي لكل ذلك، فضلا عن يعني أن حالة الاحتلال والحال على الصعيد الداخلي هناك أزمات وخلافات كثيرة، يعني أبرزها المسألة الاقتصادية والخسارة الكبيرة، الانفاق العسكري الكبير الذي تم خلال فترة 3 سنوات وقدرت بأكثر من 420 مليار شيكل، وهذا رقم كبير بالنسبة للاحتلال، في ظل ربما أيضا الحديث عن أزمة سلاح في داخل الإدارة الأمريكية وأزمة تزويد بالسلاح. هناك اعتراض من قبل ربما غرف الكونغرس لتزويد دولة الاحتلال بالسلاح في هذه المرحلة. كل الذي حصلت عليه خلال فترة ربما رئاسة بايدن كان يعتمد على الأحكام الطوارئ، وكانت الولايات المتحدة في حينه لم تكن في حالة طوارئ ولم تكن في حالة حرب، ومع ذلك الكونغرس لم يسمح بتمرير المساعدات العسكرية، ولكن مررت عبر قرارات رئاسية وفق الأحكام الطوارئ. اليوم هناك تقارير تتحدث عن يعني عجز في مسألة التسليح من قبل الإدارة الأمريكية نفسها في حربها على إيران، وبالتالي هذا يفسر التردد المستمر من قبل إدارة ترامب في الانتقال إلى خطوة تصعيدية مع إيران والاتفاق بالتهديدات. وربما هناك حديث خلال أمس على الأقل باحتمالية العودة لتفاهمات جنيف مع إيران، وهي التي ربما رفضتها إسرائيل.
1: نشكرك جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة، كنت معنا من غزة. تتملك المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال مخاوف من أن المستوى السياسي يستغل التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية لتحقيق أهداف سياسية. وعربت مصادر عسكرية في تل أبيب عن خشيتها من أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يمهد الميدان في الضفة لتدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد نحو شهرين بعيدا عن إخفاقات 7 أكتوبر وفق صحيفتها آرتس العبرية. وبحسب الصحيفة يشكك رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير في نية الحكومة فيما يتعلق بالضفة نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم في استطلاعات الرأي، ويريد تجنب زج الجيش في تعقيدات أمنية جديدة مدفوعة باعتبارات سياسية. ووفق آرتس فإن مسؤولين يمينيين بمن فيهم وزير المالية بتسليل سموتريتش لا يخفون رغبتهم في اندلاع صراع أكثر حدة في الضفة يتيح لهم تبرير تحرك عسكري استباقي لإسقاط السلطة يعقبه احتلال الأراضي وتهجير الفلسطينيين على نطاق واسع. واعتبر مدير الأبحاث في مركز مسارات لأبحاث السياسات خليل شاهين أن الآونة الأخيرة تخللها ضخ إعلامي غير مسبوق في الدولة العبرية يصور الضفة الغربية على أنها بؤرة لمخاطر أمنية كامنة تستدعي التعامل معها.
2: يعني هناك فزاعة تثار أمام الرأي العام في إسرائيل بشكل عام، يعني من أن الخطر الذي كان ماثلا عشية 7 أكتوبر يمكن أن يتجدد مرة أخرى في الضفة الغربية وربما حتى من غزة مرة أخرى. ولذلك نحن نرى خلال يعني الأسبوع الأخير بشكل أساسي هناك ضخ إعلامي يعني غير مسبوق بشأن التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها يعني إسرائيل وبشكل خاص من الضفة الغربية، سيناريوهات يجب تداولها في الإعلام الإسرائيلي متخيلة بإمكانية شن هجمات على المستوطنات الإسرائيلية انطلاقا من البلدات والقرى الفلسطينية، حديث عن إمكانية انطلاق مئات المسيرات الانتحارية من الضفة الغربية باتجاه هذه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وكذلك يعني حديث عن هجمات يمكن أن تشن. يعني في هناك يعني يتم صنع الهالة من المخاطر أمام الإسرائيليين تبرر إمكانية القيام بعمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية. وفي اليومين الأخيرين يعني الحديث يجري عن يعني عن

0: عن إمكانية المس حتى ببنية السلطة الفلسطينية وإمكانية الذهاب إلى سيناريوهات يعني يجري على ما يبدو التخطيط لها وهي الصدام مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومحاولة يعني الإطاحة أو تفكيك السلطة الفلسطينية، وهو ما يريده بالضبط يعني سموتريش وبن غفير الذين طالما رددوا يعني بعض المقولات بأنه لا حاجة لوجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: الوقت المتبقي لبنيامين نتنياهو حتى موعد الانتخابات المقبلة هل يسعفه لتنفيذ كل هذه المخططات المبنية كما أشرت أستاذ خليل شاهين على يعني سيناريوهات هي أقرب للخيال منها للواقع؟
0: يعني هذا نحن لا نتحدث فقط عن الانتخابات الإسرائيلية، أي يعني الأمر لا ينتهي مع نهاية أكتوبر القادم، بل هو يعني مستمر إلى ما بعد ذلك، فالحكومة الإسرائيلية الحالية سوف تبقى يعني في مكانها إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ولذلك فالفترة القادمة حتى الانتخابات ومن ثم منذ ما بين إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية يعني القادمة تعتبر الأخطر، ونحن هنا أمام يعني سنكون أمام سيناريوهات يعني مختلفة. سيناريو الذي يعني يرجحه البعض وأن هذه الحكومة لن يعني تبقى في الحكم في ضغوط تراجع شعبية يعني نتنياهو والليكود وكذلك يعني سموتريتش بشكل يعني خاص، الذي يعني يبدو أنه فقد صوابه وسيفقده أكثر يعني مع تشكيل يعني قوائم وأحزاب إسرائيلية جديدة على حساب ستكون يعني حصتها في الانتخابات القادمة على حساب حزب الصهيونية الدينية وخاصة يعني الحزب يعني فينتر الذي يبدو أنه سوف يحصد أصوات على حساب حزب سموتريتش في الانتخابات القادمة، ولذلك يعني المخاطر من هذه الحكومة تبقى يعني قائمة، إما أن تبقى هذه يعني أن تذهب هذه الحكومة وتشكل حكومة قادمة وبالتالي سوف نشهد تصعيدا من الحكومة الحالية يعني إلى أبعد الحدود وربما حتى يعني بشكل انتقامي من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني ما حتى الانتخابات ومن ثم ما بعد الانتخابات لحين تشكيل يعني الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أو أننا سوف نشهد بقاء هذه الحكومة وهو يعني السيناريو الأكثر خطورة، لأن يعني بقاء هذه الحكومة يعني حدث السيناريو يعني غير متوقع وفاز نتنياهو مرة أخرى بالانتخابات بشكل يمكنه يعني من تشكيل حكومة يعني جديدة، هذا سيعتبر تفويض جديد من الإسرائيليين لليمين الأكثر فاشية في إسرائيل من أجل مواصلة ذات السياسات التي طبعت خلال الفترة يعني القادمة.
1: طيب أستاذ خليل في دقيقة واحدة إذا تكرمت، هل يمكن أن نضع التصور الأكثر صعوبة للمرحلة المقبلة التي ستشهدها الضفة الغربية إن صدقت هذه النبوءات التي تتحدث عن يعني أنها ستدفع ثمنا مقابل عودة بنيامين نتنياهو لاعتلاء سدة الحكم في دولة الاحتلال؟
0: يعني في كل الأحوال علينا أن ندرك كفلسطينيين بأنه لا يوجد في إسرائيل الآن من يتحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة بما في ذلك لو فازت المعارضة يعني بقيادة أيزنكوت. هذا الرجل يعني في انشغل في الأسبوع الأخير في محاولة تبرئة نفسه يعني من الاتهامات التي وجهت له من قبل يعني الأوساط من الحكومة نتنياهو بأنه سوف يقوم بفتح أفق سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. أكد مرة أخرى مثله مثل اليمين الأكثر تطرفا بأنه لن يدعم قيام دولة فلسطينية ولن يعني هذا السيناريو غير يعني وارد، ولذلك على الفلسطينيين أن يستعدوا لسيناريوهات يعني مختلفة، ولكن يعني في لا يوجد من بين هذه السيناريوهات من يعني يمكن أن يأتي إلى الحكم في إسرائيل ويفتح يعني أفق سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي علينا أن نستعد لخيارات يعني شديدة يعني الصعوبة، ليس من بينها إمكانية تحقق يعني آمال القيادة الفلسطينية بتشكيل أو بقيام دولة فلسطينية يعني مستقلة عبر يعني التفاوض. نحن سنبقى في صراع ما بين صراع متفجر وصراع يعني أو إدارة صراع.
1: شكرا جزيلا مدير الأبحاث في مركز مسارات لأبحاث السياسات خليل شاهين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ما أسماه بالضربات الدفاعية لقواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك ردا على قصف أمريكي طال جزيرة الأرك وخلف عددا من القتلى. يأتي ذلك بينما ذكرت الخارجية الإيرانية أن العامل الوحيد الذي جعل مضيق هرمز غير آمن هو الممارسات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأكدت طهران أنها لا تسعى للحرب، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي اعتداء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جانبه أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي قادر على محو إسرائيل والشرق الأوسط. وذكر ترامب في تصريحات نقلتها قناة فوكس نيوز أن إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار على موانئها والضغوط المالية، مشيرا إلى أن بلاده باتت تسيطر على مضيق هرمز بعد أن أزالت كافة التهديدات منها. هل تفتح الضربات المحدودة التي شهدتها إيران ودولا في المنطقة خلال الساعات الماضية الباب على العودة إلى المواجهة الواسعة؟ لا، كما يعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني العميد ركن رزق الخوالدة، إلا أن ذلك سيتوقف على ما تخطط له الإدارة الأمريكية التي يبدو أنها تميل أكثر إلى استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية.
2: لا زال يعني قواعد الاشتباك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني مستمرة، وإن كانت تتراجع في حدتها ومستواها. وأنا أعتقد أن مثل هذه العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جزيرة بلارك، أنا أعتقد أنه وجدت الاستخبارات الأمريكية أنه هنالك استعدادات إيرانية بشكل مباشر، سواء يعني إعادة تموضع قوات لطاقة الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو أيضا الزوارق البحرية التي قد تقوم ب يعني التأثير على الملاحة البحرية. ولذلك أنا أعتقد أن يعني ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية جاء ضمن هذا الإطار، وهي تحاول منع القدرات العسكرية الإيرانية للحرس الثوري أن تؤثر على مضيق هرمز بشكل مباشر وأن تبني قدرات عسكرية بشكل واضح، فيما أن تقوم أيضا يعني إيران بالتأثير على أو بالمهاجمة أهداف تدعي أنها أمريكية في المنطقة. وأعتقد أن يعني إيران ربما أنها يعني تسمح لنفسها بأن يعني تتعاون مع الصين، تتعاون مع روسيا، وأن تطلق الصواريخ بالخبرات الروسية والصينية إلى دول المنطقة، وترفض على دول أخرى أن تتعامل مع الغرب. سيدي، حقيقة هناك خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط واضح جدا، وأن يعني للأسف أحكي أنه منطقة الشرق الأوسط الآن وخاصة المنطقة العربية يعني يتم استخدام أجوائها، يتم استخدام مياهها، ويتم استخدام أيضا أراضيها ضد يعني مشاريع لا تخدم المنطقة العربية بشكل واضح، وخاصة التعدي الإيراني الأمريكي على المنطقة بشكل سافر، بحيث أن مثل هذا يعني السيناريو مثل هذا ما يحدث لربما مؤثر على الأمن القومي العربي بشكل واضح.
1: هل تتوقع أن تبقى المسألة محدودة في إطار هذه الضربات العسكرية أم ستتسع رقعتها خلال الساعات المقبلة أستاذ رزق الخوالدة؟
2: سيد الكريم، أنا أعتقد يعتمد ذلك على يعني ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية وإلى متى ستستمر في يعني حصار الموانئ الإيرانية. وهنا أقول أن يعني إيران تنفذ إغلاق مضيق هرمز، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من يعني تأمين مرور حقيقة بعض الناقلات النفط وبعض السفن من مضيق هرمز ضمن يعني السيطرة الأمريكية. ولكن أنا أعتقد أن يعني الحصار الأمريكي إلى متى سيستمر، حيث أن تفرض يعني حصار بهذا يعني الشكل على الموانئ الإيرانية وفي أرض البحر العرب، أنا أعتقد أنه لربما يحتاج إلى قدرات عسكرية وانتشار كبير للبحرية الأمريكية. وبالتالي حقيقة أنا أقول أن المشهد يذهب إلى استنزاف أبعد. يعني لاحظنا الحرب الأولى كان متوقع أن تكون حرب عاطفة، تحولت إلى حرب استنزاف، ثم تحولت إلى مضيق هرمز، ثم تحولت إلى يعني وثيقة مبادئ التوافق عليها، ثم أيضا الآن أصبحت على الحصار الاستراتيجي. إذن يا سيدي، أنا أقول أن هناك تراجع في المشهد بشكل عام، ولكن متوقع أن يكون هناك عمليات عسكرية هنا وهناك. كلما لاحظ أحد الطرفين أن هناك قدرات تؤثر على يعني مصالحه بشكل مباشر، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترصد الأراضي والمياه والأجواء الإيرانية بشكل دقيق، وتجد أن أي عمليات تقوم بها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هدف لعمليات عسكرية مستقبلية.
1: شكرا جزيلا العميد ركن الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ رزق الخولدة، كنت معنا من عمان. منتصف الليلة المقبلة سيعود سعر البنزين في دولة الاحتلال ليسجل أعلى مستوى تاريخي له بوصوله إلى 8.25 أجورة بعد زيادة جديدة بمقدار 16 أجورة أقرتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في تل أبيب، وبذلك سيعادل السعر المستوى القياسي الذي سجله البنزين في الدولة العبرية في أيلول سبتمبر من العام 2012، وقفز سعر البنزين بمقدار 77 أجورة خلال شهرين في الدولة العبرية تبعا لحجم العرض والطلب وأسعار النفط عالميا وكذلك سعر صرف الدولار. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش قد أعلن عن مساع لخفض ضريبة الوقود في محاولة لاستعادة حالة من التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وقال المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن خضر إن نجاح خفض ضريبة الوقود في الدولة العبرية لن ينعكس بشكل فوري على أسعار مشتقات البترول في السوق الفلسطينية بشكل فوري، ذلك لأن اتفاقيات التزويد تجدد بشكل شهري.
3: لا شك أن موضوع المحروقات هو موضوع مهم جدا ويتداخل بعدة عوامل وعدة صناعات عندنا وما إلى ذلك، لكن سعر المحروقات بشكل عام أو النفط بشكل عام هو أسعار عالمية، ونحن اللي بنشتري من إلى يعني من الاحتلال هو صاحب الشأن بشراء المحروقات للخارج ويتحكم بالسعر، هذا سعر العرض والطلب على مستوى العالم، ولا شك هناك صراع عالمي على استحواذ أكبر كميات من النفط العالمي وتخزينها، كل دولة تسعى إلى ذلك. يعني بجوز من يومين سمعنا بس أمريكا وقعت اتفاقية مع فنزويلا على استحواذ كميات هائلة من النفط، الصين كذلك، كل دول العالم تسعى إلى الاستحواذ على هذه الطاقة اللي هي العصب الأساسي للصناعة والتجارة وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لموضوعنا الفلسطيني وتبعيتنا للاحتلال حسب الاتفاقيات اللي كانت موجودة، لا شك أنه سيكون هناك ارتفاع وكل المؤشرات تتجه إلى ارتفاع، مع أنه الشهر الماضي كمان احنا يعني وقع الارتفاع برضو كبير كان على المحروقات وخاصة السولر اللي هو عصب الصناعة، والكل يتوقع انه الليلة ستصدر النشرة الجديدة للمحروقات، لانه احنا نتعامل شهريا بسعر المحروقات، يعني الاتفاقيات شهريا بتتم. هذا يعني امس او اول امس سمعنا وزير المالية الاسرائيلي طلب من مستشاري الماليين العمل على تخفيض ضريبة البلو على المحروقات من أجل أن لا ترتفع كثيرا داخل الدول أو الكيان الإسرائيلي، مشان الحفاظ على الأسعار ما ترتفع، واحتمال أنه خلال اليومين هذول يكون في توقيع لهذا القرار أنه تخفيض الضريبة من أجل عدم ارتفاع الأسعار. طبعا بالإضافة
1: هل هذا دكتور عبد الرحمن خضر، هل هذا متاح أن يقوم يعني أن يقوم وزير المالية في دولة ما بطلب تخفيض ضريبة الوقود لارتفاع أسعارها عالميا؟
3: صحيح، ما هو بده يدعم، هو القرار هذا بدعم الصناعة وبدعم المواصلات وبدعم كل شيء، وبده يحاول قدر الإمكان أنه ما يكون هناك ارتفاع في المحروقات في إسرائيل من أجل عدم المساس بكل القطاعات اللي موجودة. وإحنا طبعا رح يكون إحنا تبع، بالتالي نستورد حسب النشرة الجديدة اللي موجودة في عند إسرائيل بين قوسين. لكن كمان في عامل مهم بيلعب دور كمان في إسرائيل على سعر المحروقات، وهو سعر صرف الدولار أستاذ العزيز. يعني إحنا حاليا سعر صرف الدولار المنخفض هو إيجابي جدا كان لسعر المحروقات، يعني من 4 شيكل فرضا ل 3 شيكل بتحكي عن 25% قوة الشكل، هاي انعكست مباشرة على سعر النفط، لأنه المحروقات تشترى بالدولار عالميا، سعرها بالدولار. فهذا كان يعني نقطة إيجابية لصالحنا أنه الشكل عملة قوية، وهذا
1: طيب أثر كمان. دكتور هنالك تساؤل أعتقد أنه مهم في هذه المرحلة، لو نجح بتسليل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال بخفض ضريبة الوقود، هل سينعكس ذلك بشكل فوري على أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية، أم سيرحل ذلك إلى الشهر المقبل لانخفاض أسعاره في دولة الاحتلال في 30 ثانية لو تكرمت؟
3: أستاذ العزيز، طبعا احنا راح يكون نشرة الأسعار المحروقات الليلة راح تصدر، واحنا حسب اتفاقياتنا مع الشركات الناقلة الاتفاقيات شهرية، بمعنى انه بعد أسبوع إذا بده ينخفض سعر المحروقات في إسرائيل احنا لن ينخفض عنا إلا مطلع الشهر اللي بعده، هذا هو. فإذا في ارتفاع الليلة راح يعني بكرة راح يكون في ارتفاع عنا، وراح يظلوا عنا مرتفع لمدة شهر كامل، حتى لو بعدها بيوم انخفض عند الاحتلال احنا ما بدلت يعني بإسرائيل احنا ما في عنا مشكلة بالانخفاض، راح نظلنا السعر كما هو لأنه الاتفاقيات شهريا العقد شهري.
1: شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن خضر المستشار والمحلل الاقتصادي.
4: رايا فن ترافقك أينما كنت.
1: بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رايا فن. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، نشكر لكم المتابعة، في أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
5: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقاً لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عدداً من الأندية الفلسطينية، ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
6: بدأت مسيرة الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
5: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
6: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
5: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
4: أهلا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون لدراسة المنهج التعليمي الإسرائيلي هذا العام. وزارة جيش الاحتلال تعلن التوقيع على اتفاقية صفقة ضخمة مع نظيرتها اليونانية لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له. قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تعلن التصدي لزوارق قالت إنها انتحارية تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. منظمات العفو الدولية في الولايات المتحدة تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في تشرين الأول 2023 وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 من آب من كل عام. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قرر بنك الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشيكات الظل المصرفية الإيرانية. من جانبه أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه أن إعلان أمريكا تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرعه في الإمارات يقتصر على هذا الفرع ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. وأشار البيان إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه حسب القواعد والإجراءات السرية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول، للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: أهلا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد عددا من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة. سلطات الاحتلال تقيم اليوم مستوطنة جديدة تحمل اسم نوعة إلى الجنوب من مستوطنتي غنيم وكديم المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرق جنين. وزارة جيش الاحتلال تعلن التوقيع على اتفاقية صفقة ضخمة مع نظيرتها اليونانية لإنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له. قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تعلن التصدي لزوارق قالت إنها انتحارية تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. منظمات العفو الدولية في الولايات المتحدة تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال في تشرين الأول 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب من كل عام. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي عودناكم فيه دايما كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية أكيد البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. طبعا هنطول عليكم بأخبار غريبة وجديدة وطريفة من حول العالم زي ما عودناكم دايما، بأخبار يمكن أول مرة بتسمعوها أو بأخبار كانت بالنسبة لكم أخبار عابرة بس بيكون في من وراها معنى كتير كبير.

ونبلش بأول خبر. هذا الخبر أكيد كلياتنا منعيشه أو حتى قرأناه أو حتى منعرف عنه، اللي هو عن جيل زد. إنه بحكوا لكم إنه جيل زد أكتر جيل بحب ياخد إجازة مرضية من الشغل. في دراسة جديدة في بريطانيا كشفت إنه الشباب من جيل زد ممكن يكونوا أكتر ميل لأخذ إجازة مرضية من الشغل حتى لو كانوا

بس القصة مش كلها إنه الشباب صاروا ما بدهم يشتغلوا. التقرير نفسه أشار إلى أن جيل زد عم بيواجه ظروف أصعب من ناحية الشغل والسكن، خصوصا مع ارتفاع أسعار البيوت وقلة فرص العمل للمبتدئين، وهذا الإشي خلى عدد كبير من الشباب يضلوا ساكنين مع أهليهم لفترة أطول. وبحسب آخر الأرقام الرسمية في بريطانيا، وصلت نسبة البطالة بين الشباب اللي أعمارهم بين 16 و24 سنة لحوالي 16%. يعني أصلاً الدخول لسوق العمل مش سهل كان عليهم. فيمكن الموضوع مش إنه جيل زد كسول زي ما البعض بحب يصوره، يمكن بس هالجيل عنده طريقة مختلفة بالتعامل مع الشغل والحياة، خصوصاً إنه إذا الواحد قدر ياخد يوم إجازة ليش يضيعه وليش يروح.

نروح لكمان خبر بحكي لكم أو أكيد صار معكم كلكم إنه بتحسوا إنه أصواتكم ممكن تتغير لما تكونوا بردانين. إذا وقفت بالبرد فترة طويلة ممكن تلاحظ إنه صوتك صار مبحوح شوي أو مهزوز أو حتى مختلف عن المعتاد. بس شو علاقة البرد بالصوت؟ إنتاج الصوت بيعتمد على اهتزاز الأحبال الصوتية وعلى طريقة مرور الهواء من الرئتين والحنجرة والفم. ولما نتعرض للبرد الجسم بيحاول يحافظ على حرارته، ممكن تتغير طريقة التنفس وشد العضلات، وهذا ممكن يأثر على الصوت عند بعض الأشخاص. وكمان الهواء البارد والجاف ممكن يسبب جفاف وتهيج في الحلق والحنجرة، خصوصا إذا الواحد ضل يتنفس هواء بارد لفترة طويلة. فالقصة مش إنه البرد بغير صوتك بشكل دائم، غالبا التغيير بيكون مؤقت وبيختفي لما الجسم يرجع لحرارته الطبيعية. وفي شغلة تانية كمان، إنه إذا كنت مصاب بالزكام أو التهاب الحلق، هون الموضوع رح يكون مختلف، لأنه الاحتقان والالتهاب الأحبال الصوتية ممكن يغيروا الصوت بشكل أوضح.

ونروح لكمان خبر بحكي لكم انه نام 11 يوم وصحي كانه ما صار ولا شيء. يا مراجع تخيلوا معي تروحوا تناموا بالليل وتصحوا مفكرين حالكم نمتوا كم من ساعة وبعدين تكتشفوا انكم كنتوا نايمين 11 يوم كاملين. هذه القصة الغريبة ارتبطت بحالة طبية نادرة جدا بصير فيها الشخص بحالة نوم او فقدان وعي لفترة طويلة، وبيكون صعب جدا انه يصحى او انه يتواصل أو حد يتواصل معه بشكل طبيعي. والأغرب بالموضوع أنه بالنسبة للشخص نفسه الوقت ممكن يمر كأنه لحظات، يعني آخر إشي بتذكره أنك حطيت راسك على المخدة وفجأة بتلاقي حالك فتحت عيونك وأنه أنت مشيت 11 يوم وأنت نايم. والحالات من هالنوع بتثير اهتمام الأطباء والعلماء أكيد، لأنها بتعطيهم فرصة يفهموا أكتر شو بصير بالدماغ لما الإنسان يكون بين النوم والوعي، وحتى كمان ليش في بعض الحالات ممكن تستمر

لفترة طويلة. يعني إذا بكرة صحيت متأخر وحكيت والله ما سمعت المنبه، اتذكر إنه في ناس ممكن المنبه نفسه ما يسمعوا ويناموا 11 يوم متواصلين.

0: هلا مستمعينا خلونا نروح بفاصل قصير ونرجع نكمل معكم مرة تانية باقي جولتنا بس بعد الفاصل.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جاهزين للإكسبو؟
2: You wanna move?
1: طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوه، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
6: هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، كملين معكم مرة تانية في جولتنا في بانوراما رايا. بما أنه خبرنا السابق كان بيحكي عن النوم، فهذا الخبر كمان بيحكي أنه ليش لما ننام نحلم بأشياء غريبة وما بيكون إلها معنى. بانوراما رايا، تصحى من النوم وبتكون متأكد انك كنت بحلم، بس لما تحاول تتذكر شو صار بتكتشف انه القصة اغرب من اي فيلم. مرة بتلاقي حالك في المدرسة وفجأة بتصير بمطار، وبعدين بتلاقي حالك بتحكي مع شخص ما شفته من سنين، والمشكلة انك بالحلم ما كنت مستغرب اي شيء. طب ليش احلامنا بتكون غريبة لهي الدرجة؟ خلال النوم وخصوصا بمر بمرحلة اسمها ريم، وبيكون الدماغ نشيط بشكل كبير، وبتصير في عمليات مرتبطة بالذاكرة والمشاعر ومعالجة المعلومات. والعلماء لسه ما عندهم جواب نهائي عن سبب محتوى كل حلم، لكن المعروف انه الدماغ ممكن يخلط بين ذكريات قديمة واحداث صارت معنا خلال اليوم ومشاعر وافكار مختلفة، وعشان هيك ممكن يطلع الحلم كأنه قصة ما إلها بداية ولا حتى نهاية. والأغرب أنك ممكن تصحى من النوم تكون مقتنع أنه الحلم كان واضح جدا، بس بعد 10 دقائق بيختفي نصه من ذاكرتك وبتبطل تتذكره.

نروح لكمان خبر بحكي لكم انه هذا الخبر كمان غريب، بقول انه مضغ العلكة مش دائما بسبب الجوع، ممكن دماغك يكون بس زهقان. إذا كنت من الناس اللي أول ما يزهقوا أو حتى يتوتروا بيصيروا يمضغوا علكة، فالموضوع ممكن يكون له تفسير نفسي ومش مجرد عادة عابرة أي حدا بيعملها. بحسب خبراء بعلم النفس أنه مضغ العلكة ممكن يكون بطريقة بيستخدمها الدماغ عشان يضل متحفز، خصوصا بأوقات الملل أو التعب الذهني. الفكرة ببساطة أنه الدماغ بحب يكون بمستوى معين من النشاط، ولما يكون المكان هادي زيادة أو المهمة مملة ممكن يدور على أي شيء يعطيه شوية تحفيز. عشان هيك ممكن تلاقي شخص بمحاضرة طويلة عم يمضغ علكة، أو واحد بيشتغل على الكمبيوتر وما بيحس بحاله إلا والعلكة بتمه. حركة المضغ المتكررة ممكن تساعد بعض الناس على تنظيم تركيزهم وحتى مشاعرهم، لأنها بتعطي الدماغ حركة بسيطة ومتوقعة وبتخليه مشغول بشغلة صغيرة وهو مركز على شغلة أكبر. وفي دراسات أشارت إلى أنه مضغ العلكة ممكن يساعد بشكل مؤقت على زيادة اليقظة خلال المهام الذهنية الصعبة، بس تأثيره مش سحري وطبعا مش هيحول الواحد لعبقري فجأة. والعلكة كمان بتعطي نوع من التحفيز الحسي المستمر من خلال حركة عضلات الفك والطعم، وهذا ممكن يفسر ليش في ناس بتحب تمضغها وهي بتسوق أو بتقرأ أو بتشتغل، وحتى التوتر الخفيف ممكن يكون له دور.

وصل المطار واكتشف انه مسافر من مطار تاني. في واحد كان مرتب رحلة سفر، كل اشي بالنسبة له كان تمام التمام، التذكرة موجودة على تليفونه والشنطة جاهزة وجواز السفر حتى كمان معه، وحتى وصل المطار قبل موعد الرحلة بوقت منيح. يعني الرجل كان شايف حاله مسافر محترف وماخذ كل احتياطاته. دخل المطار وبدأ يدور على رقم الرحلة على الشاشات، لكن المشكلة انه مهما فتش الرحلة ما كانت موجودة. بالبداية يفكر انه يمكن في تأخير او تغيير في البوابة، فسأل احد الموظفين عن الرحلة. الموظف راجع التفاصيل وبعدها اكتشف المفاجأة انه الرحلة موجودة فعلا والحجز صحيح، لكن الرحلة طالعة من مطار ثاني. يعني هو مش متأخر عن الرحلة، هو متأخر عن المطار نفسه. وهون بلشت عملية سباق مع الزمن، لانه صار لازم يعرف كم المسافة بين المطارين وكيف يوصل باسرع طريقة، وهل لسه عنده وقت يلحق الطيارة او لا. طبعاً القصة بتعطي درس مهم جداً لكل المسافرين، لما يحجزوا الرحلة ما تكتفوا أنكم تتأكدوا من رقم الرحلة ووقت الإقلاع، تأكدوا كمان من اسم المطار، لأنه أسوأ إشي ممكن يصير للمسافر أنه يوصل قبل الطيارة بس يوصل على المكان الغلط.

نروح لكمان خبر له علاقة بجيل زد، ويمكن حتى كل الناس ملاحظته أنه جيل زد بحب المشروبات المثلجة والقهوة التقليدية عم تتراجع. واضح أنه جيل زد هم الشباب المولودين تقريبا بين 1997 و 2012 عم يغيروا حتى طريقة شربهم للقهوة والمشروبات. بحسب تقرير جديد، الشباب صاروا يميلوا بشكل أكبر للمشروبات الباردة والمثلجة، خصوصا الأنواع اللي ممكن الواحد يعدل عليها ويضيف لها نكهات، رغوة بروتين، أو يختار حجمها وطريقتها حسب مزاجهم. التغيير مش بس بأمريكا، حتى في بريطانيا الأرقام كانت لافتة، فأكثر من 60% من المشروبات اللي بيشتريها الشباب تحت سن 25 من برا البيت بتكون باردة، مقابل حوالي 30% بس عند الأشخاص اللي أعمارهم فوق 55. فيعني باختصار، إذا دخل شاب وشخص كبير على كافيه، احتمال كبير الأول يطلب مشروب مثلج والتاني يروح مباشرة على القهوة السادة. والسبب كمان مش بس الطعم، لأن المشروبات الباردة صارت جزء من الستايل، يعني شكل الكوب، الألوان، الرغوة والإضافات، كلها بتخلي المشروب مناسب للتصوير والنشر على السوشيال ميديا. الشباب صاروا يشوفوا المشروب كإشي ممكن يعبر عن شخصيتهم ومزاجهم، زي أواعيهم أو حتى قصة الشعر. وهذا الترند ساعد سلال القهوة الكبيرة على رأسها محلات مشهورة ومعروفة إنها تنتعش وتنعش مبيعاتها بعد فترة من التراجع. فيعني شكل القهوة نفسها عم يتغير، يمكن أيام فنجان القهوة السادة على السريع عم بيروح شوي شوي، ونفسية جيل زد صارت إنه بدهم القهوة باردة، شكلها حلو وشكل الكاسة كمان حلو عشان تطلع بأحسن صورة.

نروح لكمان خبر اتيكيت الشات ب 2026 رسالة شغل بعد الدوام ممكن تخليك تتوتر. بانوراما راجع. صار بهذا العام نوع جديد من الاتيكيت واسمه اتيكيت الشات، يعني صار في قواعد مش مكتوبة لازم ننتبه لها واحنا بنبعث رسائل للناس خصوصا بالشغل، زي تبعت لزميلك رسالة صوتية مدتها 7 دقائق وتحكي له اسمعها لما تفضى، هون بكون في مشكلة. الأغرب انه الموضوع مش بس ازعاج، في دراسات بتحكي انه متابعة رسائل وايميلات الشغل بعد انتهاء الدوام ممكن يخلي الجسم يضل بحالة توتر وتأهب ويرفع مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد. وكمان لما تضل فاتح تليفونك ومستني رسالة من المدير، عقلك بضل حاسس انك انت لسه بالشغل حتى لو انت قاعد بالبيت وبتحاول انك تعمل اي فعالية مع اهلك. وعشان هيك النصائح اللي عم تنتشر على الانترنت انه اذا بدك تبعت رسالة صوتية طويلة لحدا استأذنه بالاول او ببساطة اكتبها. فيعني من اليوم إذا وصلتك رسالة صوتية مدتها 10 دقائق بعد الدوام ما تستغرب إذا حسيت قلبك دق بسرعة، الظاهر إنه حتى الواتساب صار بده إتيكيت.

ونروح لآخر خبر معنا لليوم. دفنوا أكثر من 1000 قطعة أواعي والسبب كان غريب. بانوراما راجع. تخيلوا تروحوا على حديقة وتحفروا حفرة وتحطوا فيها أواعي وبعدين تردموها بالتراب وتتركوها لمدة شهرين. الغريب أنه هذا بالضبط اللي عملوا حوالي 1000 متطوع في سويسرا، بس طبعا مش لأنهم قرروا يدفنوا أواعي قديمة. القصة كانت جزء من تجربة علمية لمعرفة قديش التربة فيها حياة ونشاط. الباحثين طلبوا من المتطوعين يدفنوا أكثر من 2000 قطعة أواعي إنها تكون لازم قطن في حوالي 1000 موقع مختلف، وبعد شهرين رجعوا يحفروا ويشوفوا شو اللي صار. وهون طبعا كانت المفاجأة، ففي بعض القطع تقريبا اختفت وبعضها ظل موجود بشكل واضح، والسبب أن الكائنات الدقيقة الموجودة بالتربة بتتغذى على آلاف الألياف الطبيعية الموجودة في القطن، فكل ما تحللت قطعة الملابس أسرع كان هذا مؤشر على نشاط بيولوجي أكبر في التربة.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله رح نكون معكم بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين مساء اليوم بعد قصف للاحتلال جنوب غربي مدينة غزة، فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. جرافات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية في منطقة المطار شرق مدينة أريحة. قوات الاحتلال تواصل لليوم 6 على التوالي إغلاق مدخل قرية النبلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يعيق تنقل نحو 60,000 مواطن من سكان القرية والقرى والبلدات المجاورة، ويشل الحركة التجارية على الطريق الرئيسي الذي يضم نحو 200 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بلاده مصممة على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل عبر الدبلوماسية، داعيا إلى التطبيق الكامل لاتفاق الإطار الموقع بين الطرفين برعاية أمريكية. إيطاليا تقول إنها ستمدد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى، لتواصل بذلك القيود التي فرضتها بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني قادمين من المغرب قبل شهر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راي.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راي اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: قرر بنك الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشيكات الظل المصرفية الإيرانية. من جانبه أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه أن إعلان أمريكا تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرعه في الإمارات يقتصر على هذا الفرع ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. وأشار البيان إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه حسب القواعد والإجراءات السرية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

لك أحلامك. بنك الأردن. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن أن يوم الخميس المقبل سيشهد استلام جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله 15 عاما من مخيم الفارعة في محافظة طوبوس، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أشهر. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا تحت مسمى أملاك حكومية يستهدف نحو 370 دنما من أراضي أبو ديس وعرب السواحل في محافظة القدس. المنطقة المحيطة بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة تشهد مساء اليوم أزمة مرورية خانقة وتكدسا لمركبات المواطنين بفعل تجديدات قوات الاحتلال وإغلاق مداخل المنطقة ومخارجها. قوات الاحتلال تقتحم اليوم قريتي يبرود ودور القرع شرق رام الله، في حين أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية المغير وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم. وزير جيش الاحتلال المتطرف ائتمار بن كفير يقتحم مساء اليوم باحة المسجد الأقصى بحماية الاحتلال وأدى صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته. سلطة المياه تقول أن كميات المياه الموردة إلى عدد من مناطق المحافظات الشمالية شهدت انخفاضا مؤقتا منذ صباح اليوم نتيجة تقليص كميات التزويد من شركة ميكروت على خلفية ظروف جوية أدت إلى ارتفاع العكارة وتوقف مؤقت لعدد من منشآت تحلية المياه. سلطات الاحتلال تقيم اليوم مستوطنة جديدة تحمل اسم نوعة إلى الجنوب من مستوطنتي غنيم وكديم المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرقي جنين. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن لا صحة لإدعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
10: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل مهم.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج راية رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أحمد العجول من الهندسة الإذاعية. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. إذن كتب منتخبنا الوطني لكرة السلة صفحة جديدة في مسابقة الاتحاد الدولي لكرة السلة بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب المالديف بنتيجة 168 نقطة مقابل 78 في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2029. الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه يختتم بطولة أبطال الدوري في صالة الشهيد أبو عمار الشبابية بمدينة بيت لحم بمشاركة لاعبين ولاعبات من فئتي 16 حتى 17 عاما و 18 عاما فما فوق. اختتم الاتحاد الفلسطيني للمصارعة الدورة التدريبية الدولية للمدربين التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عدد من المدربين الفلسطينيين. والاتحاد الفلسطيني للتايكواندو ينظم بطولة السفير الكوري. في الرياضة العالمية اشتعال الصراع مبكرا على صدارة الدوري الإسباني. البداية مع الرياضة المحلية في أخبار كرة السلة، تألق منتخبنا الوطني في التصفيات الأسيوية. إذن سجل منتخبنا الوطني فوزا كبيرا ومستحقا، نتيجة قياسية على منتخب المالديف بنتيجة 168 نقطة مقابل 78 في ختام منافسات الدور الأول من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029. لم يقتصر الفوز على حسم المباراة بفارق واسع وصل إلى 90 نقطة، بل حمل معه رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبح رصيد فلسطين البالغ 168 نقطة الأعلى الذي يسجله منتخب في مباراة واحدة ضمن مسابقات الفيبا.

0: تلي فدائي السلة بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات حتى الآن في هذه التصفيات. الآن ينضم إلينا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حباش. أستاذ إبراهيم مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة. أستاذ إبراهيم تسمعني؟
1: نعم.
0: مساء الخير.
1: مساء الورد لكم.
0: حياك الله. إذن يعني نتحدث عن مشوار مميز حتى الآن لمنتخبنا في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، مشوار بمسلسل من الانتصارات وكان آخرها على منتخب الفلبين بنتيجة قياسية سجلت ضمن الأرقام القياسية. كاتحاد كيف تقرؤون نتائج المنتخب حتى الآن في هذه التصفيات؟
1: يعني احنا لغاية الآن يعني أنجزوا جزء من يعني من الخطة اللي تم ترتيبها في لجنة المنتخبات الوطنية مع الاتحاد الفلسطيني مع اللجنة الفنية تاعت المنتخب، اللي هو انه احنا نقدر نوصل للجزء الاول ونقدر نترتب يعني نتأهل للجزئية هذه للمرحلة للنافذة الثانية نكون جاهزين.
0: طيب بالنسبة للمرحلة المقبلة كيف تتحضرون يتحضر المنتخب للمرحلة المقبلة بما اننا يعني الآن سقف الطموحات ارتفع بالنسبة للجماهير الفلسطينية؟
1: هلا احنا ان شاء الله في الجزئية الثانية هلا بدها جلسة تقييم كمان في نفس الوقت، لو احنا فزنا كمان لازم يكون في جلسة تقييم لأداء او لجميع المرحلة اللي مرقت، والمرحلة اللي جاي بدها تكون تحضير وخطة انه نقدر احنا كمان نرتب المنتخب ونشوف شو امكانياتنا عشان نقدر نحقق المرجو منهم إعادة تأهلهم للنافذة الثانية لإعادة تأهلهم في البطولة التمهيدية لكأس آسيا.
0: طيب لو أردنا أن نطمئن على بعثتنا الآن المتواجدة هناك من الناحية البدنية بعد خوض هذه المباريات وبما أنهم مقبلين على مرحلة أصعب الآن في هذه التصفيات، كيف تبدو حالة المنتخب حالة اللاعبين؟
1: على وش اللاعبين مشكورين يعطيهم العافية هن وجهازهم الفني.

0: السلة واستمرار هذه النتائج اللافتة والمميزة. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة الأستاذ إبراهيم حبش، أشكرك جزيل الشكر وكل أمنيات التوفيق لكم إن شاء الله في الاتحاد ولمنتخبنا الوطني.
1: شكرا.

0: إذن بمشاركة واسعة من المحافظات الشمالية والجنوبية، نجاح مميز لبطولة السفير الكوري الثامنة للتايكوندو. هذه البطولة التي أقيمت في منافسات البومسي وأقيمت في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله والبيرة في هذه المحافظة بالتعاون مع مكتب ممثلية جمهورية كوريا لدى فلسطين. وطبعا كان هنالك حضور رسمي ورياضي وجماهيري مميز بمشاركة متزامنة ما بين الضفة والقدس وقطاع غزة، وهذه بكل تأكيد واحدة من أكثر وأهم الرسائل في هذه البطولة. البطولة سجلت مشاركة 216 لاعبا ولاعبة بواقع 100 ولاعب ولاعبة من الضفة الغربية والقدس، يمثلون 11 ناديا ومركزا رياضيا، و115 لاعبا ولاعبة من قطاع غزة. الآن ينضم إلينا رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو وسام سدر. أستاذ وسام مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
1: مساء الخير أخي العزيز مجدي، لك ولجميع المستمعين ولكل من يسمعنا في فلسطين والشتات، وأهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. إذن يعني دعنا نبدأ من اللقطة الأجمل أو الحدث الأجمل أو الصورة الأجمل، الصورة الرياضية الوطنية التي جسدت وحدة التايكوندو الفلسطيني وقدرته على مواصلة النشاط الرياضي رغم كل الظروف والتحديات، وتحديدا بما أن هذه البطولة متزامنة في فلسطين بما فيها المحافظات الشمالية والجنوبية.
1: صديق العزيز، نعتز بهذا الحدث، هو عرس فلسطيني ومهرجان فلسطيني جمع بين شقي الوطن، بين الضفة الغربية وقطاع غزة المنكوب. مع الأسف ولغزة كل التحية طبعا بهذا الموقف المشرف وحضورها وتمثيلها لهذه البطولة وهذا النشاط رغم الألم ورغم المعاناة. بالأمس القريب اختتمت البطولة والحمد لله بمشاركة واسعة من نطاق المحافظات في الشمالية والجنوبية بشقي الوطن. حدث كان باهر مميز بدعم من السفارة الكورية واللجنة الأولمبية الفلسطينية وبتنظيم الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو. استطعنا إنجاز هذه المهمة رغم الصعوبات ورغم إلغاء حدث كبير كان بالفترة الأخيرة وهو المعسكر الدولي، معسكر تضامن الأولمبي الدولي، مع كل أسف ألغي بسبب الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وحتى في البلاد. وكنا على أمل أنه استضافة هذا الحدث، وإن شاء الله سنظل مجتهدين لحتى دائما يكون فلسطين منارة رياضية للجميع. واتحاد التايكوندو من الاتحادات الفاعلة والمؤثرة ودائما مهتم بالقاعدة الجماهيرية في الوطن لإقامة أنشطة على غرار بطولة السفير الكوري المقامة للمرة الثامنة في فلسطين خلال العشر سنوات الأخيرة، رغم التحديات اللي كلنا بنعرفها ولا داعي للتعويل عليها. استطعنا إنجاز هذا الحدث الحمد لله بمشاركة 215 مشارك على شقي الوطن، وكانت مشاركة مميزة، واستضفنا الأب الروحي للرياضة الفلسطينية سيادة الفريق جبرين رجوب وبحضور رئيس ممثلية سفارة كوريا في رام الله السيد كو، وطبعا حضور غفير من الأهالي والجماهير واللاعبين وأعضاء الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو واللجان الفنية. والحمد لله رب العالمين كان حدث ناجح مبدع، الكل أشاد فيه والكل كان مبسوط منه. يتميز هذا الحدث صراحة برياضة أو فن البومسي، وهي جزء أساسي من رياضة التايكوندو اللي بتمثل الجانب الاستعراضي والتأسيسي لرياضة التايكوندو، وكانت بالنسبة

0: فإنه مش أول حدث، لكن من أوائل الأحداث اللي بتجمع عدة أقطاب تحت مسمى بطولة السفير الكوري، بتجمع شقين الوطن، بتجمع لاعبين بهذه الكثافة وهذا العدد تحت هذا المسمى. فكانت بالنسبة لنا المرة الأولى اللي إحنا نجمع كل هاي النقاط وهذه المحاور تحت سقف واحد، والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا بإنجاح هذا الحدث وإنجاح تفاصيله. كمان تم إنجاز نظام تحكيم إلكتروني لأول مرة يتعلق في هذا النظام وهذه طريقة اللعب، وهذا كمان إنجاز آخر بحاكي البطولات الدولية. وطبعا البطولات الدولية في العالم هي عالية جدا في المستوى، وإحنا الحمد لله وصلنا لمستوى راقي من تنظيم الأحداث الرياضية في فلسطين، وإن شاء الله رب العالمين مستمرين بهذا النفس لحتى نبقى صامدين دائما داعمين لطلابنا ولاعبتنا وأحبابنا من كلا الجنسين في كل المناطق وفي أي مكان، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في الشتات. إحنا جسم واحد وشعب واحد إن شاء الله دائما وأبدا.
1: بكل تأكيد، وهذه اللفتة أيضا كانت جميلة جدا في هذه الصورة التي جسدت الوحدة الوطنية حتى في الرياضة وفي التايكوندو تحديدا. لو أردت أن أسأل عن المستوى الفني لهذه البطولة، كيف كان
0: المستوى الفني؟ طبعا كأي بطولة بكون في ثلاث مستويات، بعض الطلاب بكون مبتدئين لكن حضورهم بكون بحد ذاته وإنجاز، بعض الطلاب مستوياتهم متوسطة، بعض الطلاب مستواهم لافت ولامع، وهذا بدل انه عندنا مستوى تدريب رائع. احنا برياضه التايكوندو بصراحه من اكثر من 30 عام مستمرين ومجتهدين بمسار طويل، فاحنا مش ناس مبتدئين في هذه الرياضه، عندنا خضم عالي، عندنا مدربين كبار، عندنا مستويات عاليه من المدربين ولاعبينا ما شاء الله مشرفين. يمكن تكون نواه تحضيريه انه يكون في عندنا منتخب فلسطيني للبومسي يقدر ينافس في الايام الجايه ان شاء الله في المحافل الدولية، زي ما احنا بنمنافس بالكروجي. الكروجي اللي هي القتال، هي اسمها كروجي. فالقتال الحمد لله دائما عندنا انجازات وعندنا بصمات في كل المحافل الدولية اللي بيكون موجود فيها، وهذا فخر لكل فلسطين.
1: ايضا هذا يقودنا للحديث عن منتخبنا الوطني، ماذا عن ابرز الاستحقاقات القادمة بما فيها يفترض اللي هي دورة الالعاب الاسيوية؟
0: نعم، في الأسياء صديقي العزيز، في دورة الألعاب الأسيوية في اليابان تحديدا في بداية شهر 10 إن شاء الله تأهل باستحقاق عندنا اللاعب عمر إسماعيل، وسيكون من المشاركين الممثلين لفلسطين في رياضة التايكوندو. أيضا عندنا بطولة قطر الدولية جيوان، إحنا كل سنة بنشارك فيها وهي الحدث الخامس دوليا في قطر. عندنا كمان دورة الألعاب القتالية في السعودية حتكون في شهر 12 برضو، حيكون إنها بصمة فيها. فإذا ما تبقى من استحقاقات من ثلاث مشاركات، إذا بصمات كثير كبيرة بإذن الله ربنا يوفقنا ويكون استحقاقات ويكون فيها إنجازات بإذن الله رب العالمين.
1: وبكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف الأحداث الرياضية. رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو وسام صدر، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك صديقي ولجميع المستمعين مرة أخرى،
1: حياك الله.

0: نواصل في رأي الرياضة إلى الرياضة العالمية. اشتعال الصراع مبكرا على صدارة الدوري الإسباني. قبل أن نخوض في الحديث عن الدوري الإسباني وبكل تأكيد المنافسة المحتدمة على قمة الترتيب والمباراة المنتظرة الليلة لبرشلونة أمام رايو فايكانو في 10 مساء، هنالك حديث عن صفقة مرتقبة ربما وانفراجة بالنسبة لصفقة انتقال جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، والمحاولات قائمة بكل تأكيد خاصة بعد اقتراب أتلتيكو مدريد من حسم صفقة التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس. ربما ستكون هذه الصفقة خلال الساعات القادمة، وهذا ربما سيسهل انتقال جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة رغم التعقيدات الكبيرة التي فرضها أتلتيكو مدريد في هذه الصفقة. أيضا كان من المفاجئ بكل تأكيد جابرييل جيسوس بكل تأكيد ينضم إلى برشلونة، هذا اللاعب صاحب 29 عاما اللاعب البرازيلي بعد رحيل فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي. كان لابد من برشلونة من التعاقد مع مهاجم، لكن بكل تأكيد المآخذ كبيرة على هذا اللاعب بما أنه أيضا لاعب احتياطي لم يلعب منذ فترة طويلة حتى في المنتخب البرازيلي وفي الدوري الإنجليزي كلاعب احتياطي، وبالتالي تساؤلات كبيرة حول هذه الصفقة. الآن ينضم إلينا المحلل الرياضي زميلنا العزيز محمد عراقي. محمد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: مساء الخير
0: أخ مجدي، تحياتي لك للجميع. حياك الله. يعني قبل أن نتحدث عن برشلونة وريال مدريد والصراع على الصدارة ونتائج الفريقين وشكل الفريقين حتى الآن بعد هذه البداية، صفقة جابرييل جيسوس، وأنت يعني من عشاق نادي أرسنال ومن أكثر المتابعين لنادي أرسنال، كيف تقرأ هذه الصفقة؟ لأنها بصراحة فاجأت الجماهير الإسبانية وتحديدا جماهير نادي برشلونة.
1: كنت أقول لك شغلة واحدة تفاجأ، أنا كنت متوقعها من أسبوعين ثلاث، حتى يعني حكيت لابني حاتم، حكيت له جيسوس احتمال كبير يروح على برشلونة، شو رأيك؟ قبل ما أحكي لك رأيي فيها.
0: فمفاجأة كانت للجماهير.
1: أنا بالنسبة لي مش مفاجأة، كنت متوقعها لأسباب كتير. أولها أنه برشلونة مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات يوم الثلاثاء مساء فقد الامل تماما، وانا هون بدي اختلف معك لاني خشيت على هوا وانت بتحكي عن موضوع خوليان ألفاريز. خوليان ألفاريز لن ياتي الى برشلونه، نقطه وسطر جديد.
0: نعم.
1: نهائي نهائي. اداره الاتليتي، رئيس النادي جيل مارين، رئيس المدير التنفيذي بشكل قاطع علني وسري وبيانات لن ياتي الى برشلونه. الموضوع موضوع كرامي بالنسبة لأتلتيكو كله، حس إنه
0: يعني حتى زميلي محمد شاهدنا في التصريحات في كرة دوري أبطال أوروبا، يعني تصريحات نارية من كلا الجانبين، من إدارة برشلونة وإدارة أتلتيكو مدريد. الأزمة وصلت إلى طريق مسدود يبدو الصفقة.
1: خليني أركز على أتلتيكو، ليش رفضوا؟ أنا أعتقد إنه حقهم يرفضوا، أعتقد إنه تعامل برشلونة سيء جدا مع موضوع الصفقة. يعني برشلونة كرئيس نادي وكمدرب وكديكو اللي هو المدير الرياضي يتحدثون ليل نهار عن ألفاريز، يعني زي ما يكون لاعب عندهم، وهي كل احترام. عملوا إرباك، عملوا بلبلة في صفوف أتلتيكو، خلوا اللاعب يشعر بعدم الاستقرار نظرا لرغبته الملحة في التعاقد مع برشلونة. أضروا بنادي أتلتيكو اللي بيفكر قاعد أنه حتى يعني يصعد ويرفع قضايا بسبب الضرر الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، لأنه اللاعب ما لعبش لحد هسه، اللاعب برضو ما كان يتدرب، رجع جديد مبارح، اللاعب نفسيته سيئة، العلاقات تقريبا يعني سيئة جدا بينه وبين الجمهور. شفنا المباراة اللي نزل فيها شو صار من الهتافات ورموا عليه الكلر اللي يحمل رقمه وكذا. فكل هاي الأمور برشلونة تعامل معها بشكل أنا رأيي موضوع بعدم احترام مع صفقة ألفاريز. انت بدك لاعب بس تم تحريض اللاعب، اللاعب خرج بشكل علني يعني يقول برغبته في ترك النادي والانتقال، وهذا يعني في عالم اللاعب المحترفين أمر يعني مش مطلوب بالمرة. الصفقة لازم تتم بالسر، أما مش اللاعب يطلع ويتمرد على نادي. بالتالي لن يأتي إلى برشلونة نهائي في هذا الصيف. من هون برشلونة شعر أنه الوقت بيمشي، بده مهاجم، ألفاريز لن يأتي، سيبقى حلمه الذهاب لبرشلونة، وسيبقى رغبة برشلونة ستبقى هي التعاقد مع ألفاريز ربما في العام المقبل، لكن احنا بنحكي هلا عن يعني اليومين الجايات من هون لنهايه سوق الانتقالات. من ثم برشلونه صرف كثير في السوق الحالي، فصفقة جيسوس مناسبة لبرشلونة من أكثر من ناحية. أولها ثمن الصفقة رخيص جدا جدا، يعني أي لاعب ناشئ أغلى من جابريل جيسوس، 10 مليون يورو وأربعة أو خمسة إضافات، يعني كل الصفقة 15 مليون يورو. جيسوس لاعب عنده خبرة كبيرة سواء مع المنتخب البرازيلي سابقا، أخذ بطولات سابقا مع مانشستر سيتي، مع الأرسنال أنا بقول لك أول سنة لعب كويسة، ثلاث سنين اللي وراها كان في إصابات كثير تغيبه أشهر طويلة عن كل موسم. لاعب خبرة، لاعب إمكانياته الفنية والمهارية جيدة، لاعب أعتقد لن يكون أساسي على طول، لكن سيعمل عمق في موضوع مركز رأس الحربة بالنسبة لبرشلونة، وبالتالي كل المواصفات والصفقة تمت في دقائق يعني بسرعة، ما خدتش وقت. أعتقد منطقية الصفقة لأنه الآن عندك جوردون بقدر العب مهاجم، رافينا بقدر العب مهاجم، أتينا بقدر العب مهاجم، جيسوس بقدر العب مهاجم، طبعا حمزة عبد الكريم اللي هو سيكون بديل لدقائق وسيتم تجهيزه في هذا الموسم، عشان هيك أعتقد الصفقة منطقية.
0: بكل تأكيد يعني صفقة أحدثت الكثير من الجدل والبلبلة. الآن نمر إلى ريال مدريد بالعلامة الكاملة حتى الآن، نتحدث عن ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، تألق عدد من العناصر، لكن اللافت هو أداء ريال مدريد المتماسك، وبكل تأكيد ما شاهدناه من ريال مدريد في هذه المباراة الأخيرة أمام ملقا والفوز برباعية. جود بيلينغهام يبدو بأنه يسير في الطريق الصحيح بعد الأداء المذهل في بطولة كأس العالم، يواصل هذا المشوار مع ريال مدريد، يسجل، يصنع، يتحرك، يعمل كل شيء في الفريق. إذا ما استمر اللاعب على هذا النسق، هل ترى بأنه سيكون أحد الأسماء المرشحة بقوة لجائزة الأفضل في العالم لهذا العام؟
1: نعم، نبدأ مع ريال مدريد يعني وصفقاته وأداؤه، بعدين برشلونة. ريال مدريد أعتقد مع جوزي مورينيو اللي عاد بعد غيبة طويلة يعني عن صفوف الفريق المدريدي، والصفقات المهمة والمميزة اللي أبرزها مدريد، أعتقد ريال مدريد هذا الموسم سيكون أكثر عنادا وأكثر تماسكا، خاصة من الناحية الدفاعية اللي كانت نقطة ضعف في المواسم الماضية، خاصة في آخر موسمين الجانب الدفاعي كان مهتز بشدة في مدريد. أعتقد في الصيف الحالي إدارة النادي بالتنسيق مع مورينو عالجت موضوع الجانب الدفاعي بالتعاقد مع كوكوريا اللي هو يعني كان أفضل ظهير أيسر في كأس العالم، تعاقد مع كوناتي يعني مدافع خبرة كبيرة مع منتخب فرنسا وكان مع ليفربول، دومفريس في الجبهة اليمنى، وبالتالي هدول الثلاث أعتقد بخبرتهم سيساعد كثير دفاع المدريد. بالنسبة لبيلينغهام أنا أتفق، بيلينغهام يمر بفترة ذهبية بمستواه في كأس العالم، كان هو نجم المنتخب الإنجليزي، هو هاري كين، لاعب ممتاز جدا، أحد أفضل لاعبين في العالم في مركز رقم 10، لاعب الوسط المهاجم، لاعب ممتاز، لاعب عنده إمكانيات فنية وبدنية كمان عالية، ولاعب عنده شخصية، أكيد أعتقد سيكون اسمه موجود من ضمن المرشحين للبالندور، لاعب كبير، ورقة رابحة أكيد لما يكون بيومه ويتحرك بيأثر كثير على موضوع انتصارات ونجاحات ريال مدريد. كمان نشيل صفقات كمان برناردو سيلفا، أعتقد صفقة مهمة، خبرة كبيرة رغم انه 33 سنه، لكن اللي شاهد مثلا اداؤه في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي كان احد ابرز وافضل لاعبي سيتي في الموسم الماضي، لاعب مهم، لاعب ذكي جدا جدا، وامكانياته المهاريه والفنيه عاليه جدا. طبعا ديومندي اعتقد بده شويه وقت لما ينسجم، لكن اضافه كمان كبيره لموضوع الاطراف الهجوميه، لاعب سريع، لاعب مهاري، بقدر يلعب جناح يمين جناح شمال، مع وجود مبابي مع وجود فينيسيوس اعتقد مدريد اثقل هذا الموسم. طبعا بنحكي عن برضه المهاجم الشاب اسبيل راح يكون يعني مهاجم بديل وراح يلعب في مباراه الكؤوس اكثر، لكن اعتقد بوجود الاسامي هاي جديده مع مبابي مع فينيسيوس مع بيلينغهام، الريال سيكون اثقل وزنا هذا الموسم وسيكون اكثر تماسكا اعتقد هذا الموسم.
0: بالنسبه لبرشلونه، الكل يثني على برشلونة حتى الآن في بطولة الدوري، والكثيرون يرون بأن برشلونة هو الأكثر تماسكا ما بين أندية أوروبا، لدرجة أنه الكثير من التحليلات رشحته للمنافسة بقوة، ليس فقط على لقب الدوري إنما أيضا على لقب دوري أبطال أوروبا.
1: اعتقد انه ريال مع برشلونه اثنين مرشحين للدوري ولدوري الابطال معا. صفقات برشلونه كمان خلينا نقول انه مميزه، ركزوا على الجانب الهجومي، يعني اديمي جناح ممتاز كان مع دورتموند، سريع مهاري جدا. اعتقد الان لدى برشلونه عمق هجومي، يعني في الموسم الماضي كان رافينيا وكان يمال، وكان اذا غاب واحد فيهم او غابوا اثنين يكون في تاثير واضح على خط هجوم برشلونه. الان مع جوردون النجم القادم من نيوكاسل، مع اديمي، اعتقد هذول الاثنين عملوا عمق في خط الهجوم، زائد طبعا كانسيلو وجوده مهم جدا لانه ظهير عصري بيزرع على اليمين وعلى الشمال. بيسو الجناح الشاب اللي اجى من بروج البلجيكي اعتقد هو للمستقبل اكثر، هياخذ بعض الدقائق. طبعا صفقه جابريل جيسوس حكينا عليها، حمزه عبد الكريم المهاجم المصري الممتاز اللي هو بيجهزوه للمستقبل، اعتقد راح ياخذ بعض الدقائق في الدوري في المباريات اللي بيكون ممكن فايز فيها الفريق ومرتاح، في مباراه الكؤوس ممكن اكثر. لكن برشلونه الان بفاوض وكيله من اجل تمديد عقده، زياده راتبه، زياده الشرط الجزائي اللي هو 15 مليون يورو ورفعه ل 150 مليون يورو. والصفقه الاهم انا برايي رودري صفقه ممتازه، انا اعتقد انها ضربه معلم من اداره برشلونه هاي الصفقه. ليش؟ لانه كثير يعني من الناس كانوا يعتقدوا وبعضهم على حق انه برشلونه يحتاج صفقه دفاعيه مثلا قلب دفاع، لكن برشلونه اكتفى بالمدافعين اللي عنده. لكن اعتقد رودري بمستوى اللي ظهر بكاس العالم واخذ افضل لاعب وحضوره ومستواه وخبرته في وسط الملعب الدفاعي امام دفاع برشلونه، اعتقد سيحدث فارق كبير جدا بالنسبه لبرشلونه. زمان برشلونه ما كانش عنده لاعب وسط مدافع بهالامكانيات العالميه، يعني بيدري اكثر وسط مهاجم اكثر من وسط مدافع، ديونج اوكي بيلعب وسط مدافع بس ديونج في اخر سنتين ثلاثه مش ديونج اللي بنعرفه، يعني بغيب كثير، اصاباته كثيره. الان وجود رودري اعتقد بعطي ثقه كبير لبرشلونه اللي الان يبدو يعني كمان دكته قويه جدا وغنيه وثابته زي اللي في الملعب، وبالتالي برشلونه قادر انه يبدا الموسم بقوه وبدا بقوه من اجل يعني المنافسه محليا واوروبيا كحال ريال مدريد. السنه الكفه شايفها انا متوازن كثير، بينما في الموسم الماضي كان برشلونه كفته ارجح من ناحيه فنيه.
0: وبكل تأكيد بانتظار موسم مشتعل على مختلف الجبهات سواء الدوري المحلي أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا. زميلنا المحلل الرياضي محمد العراقي، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في رأي رياضة.
1: تحياتي أحمد، تحياتي لك، الله
0: يخليك. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج رأي رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.
2: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة، وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة برنامج لكل

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن أن يوم الخميس المقبل سيشهد استلام جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله 15 عاما من مخيم الفارعة بمحافظة طوبوس، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أشهر. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا تحت مسمى أملاك حكومية يستهدف نحو 370 دنما من أراضي أبو ديس وعرب السواحل في محافظة القدس. قوات الاحتلال تقتحم اليوم قريتي يبرود ودور القرع شرق رام الله، في حين أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية المغير وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم. سلطة المياه تقول أن كميات المياه الموردة إلى عدد من مناطق المحافظات الشمالية شهدت انخفاضا مؤقتا منذ صباح اليوم نتيجة تقليص كميات التزويد من شركة ميكروت على خلفية ظروف جوية أدت إلى ارتفاع العكارة وتوقف مؤقت لعدد من منشآت تحلية المياه. سلطات الاحتلال تقيم اليوم مستوطنة جديدة تحمل اسم نوعة إلى الجنوب من مستوطنتي غنيم وكديم المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرق جنين. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن لا صحة لإدعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط لثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أقوى الأفلام العالمية. This family
4: is going to war. أنت محمد حسين.
11: دلول محمد.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه سارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فن.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن أن يوم الخميس المقبل سيشهد استلام جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله 15 عاما من مخيم الفارعة بمحافظة طوبوس، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أشهر. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف أن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانا جديدا تحت مسمى أملاك حكومية يستهدف نحو 370 دنما من أراضي أبو ديس وعرب السواحر في محافظة القدس. قوات الاحتلال تقتحم اليوم قريتي يبرود ودور القرع شرق رام الله، في حين أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية المغير وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم. سلطة المياه تقول أن كميات المياه الموردة إلى عدد من مناطق المحافظات الشمالية شهدت انخفاضا مؤقتا منذ صباح اليوم نتيجة تقليص كميات التزويد من شركة ميكروت على خلفية ظروف جوية أدت إلى ارتفاع العكارة وتوقف مؤقت لعدد من منشآت تحلية المياه. سلطات الاحتلال تقيم اليوم مستوطنة جديدة تحمل اسم نوعة إلى الجنوب من مستوطنتي غنيم وكديم المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرق جنين. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن لا صحة لإدعاء الحرس الثوري أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قدمنا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: قرر بنك الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشيكات الظل المصرفية الإيرانية. من جانبه أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه أن إعلان أمريكا تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرعه في الإمارات يقتصر على هذا الفرع ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. وأشار البيان إلى أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه حسب القواعد والإجراءات السرية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ضيحة وجرس روحي لغيري ينفع ضيعة لعملت معك ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت مع

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: في كتابهم المعنون انتخابات إسرائيل للعام 22 20 وألف ميلادي والصادر عام 24 20 وألف ميلادي، يقدموا مجموعة من المحررين الإسرائيليين السؤال التالي: كيف يمكن لانتخابات واحدة أن تكشف التحولات العميقة داخل مجتمع بأكمله؟ هذا هو السؤال الذي يقود الكتابة نحو تحليل مجريات الانتخابات المتوقعة لدورة عام 22 20 وألف ميلادي، وتحديدا في نوفمبر من ذاك العام، والتي جاءت بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي وتكرار الانتخابات، ليكون في قلبها بنيامين نتنياهو رجل المحور الأساس، والذي أحدث بوجوده انقساما سياسيا وشرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي. لا يكتفي الكتاب بنتائج الاقتراع، بل يبحث في سلوك الناخبين أيضا، إضافة إلى الانقسامات الأيديولوجية وقوة الأحزاب والتحالفات وتأثير القضايا الأمنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى العلاقة بين الدين والدولة وشخصنة السياسة حول القادة. وتكشف الانتخابات وفق التحليل الذي أورده هؤلاء تحولا واضحا نحو اليمين مع تعزيز قوة الأحزاب الدينية والقومية. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه الكتاب يتجاوز معرفة الفائز والخاسر، إذ يقول الكتاب: ماذا تقول النتائج عن اتجاه المجتمع الإسرائيلي ومستقبل الديمقراطية؟ ليقدم من جديد تحليلا عميقا لتفاصيل الحياة السياسية الإسرائيلية والتغير في مزاج الناخب الإسرائيلي وبحثه عن من يتجاوب مع نزعاته اليمينية المتصاعدة. باختصار، يقدم الكتاب صندوق الاقتراع باعتباره مرآة للمجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى كونه مرآة تكشف حجم انقسامات هذا المجتمع وهواياته ومخاوفه واتجاهاته السياسية الجديدة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

رعاية FM ترافقك أينما كنت على موجات FM في الجنوب 96.8 FM في الوسط 98.3 FM 98.3 FM في الشمال 96.4 FM 96.4 FM أريحة والأغوار 96.8 FM 96.8 FM جنين والجليل 98.3 FM 98.3 FM الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لا تفكر في تبديل المحطة.
1: لك وين اللي قبرناه

الله الله

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: قتلونا عيون السوء.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

حبيبي.

تستمعون لها الآن على رايا FM.

تستمعون لها الآن على رايا FM.